0: الاثنين. اليمين الإيطالي يدعو لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، وسويسرا تصوت للحد من عدد سكانها. المغرب ينتزع التعادل أمام البرازيل، وقطر تسجل أول نقطة في كأس العالم.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
0: وهي الآن من أفريقيا ريتا،
2: وبالتحديد نبدأ من القاهرة. الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 34 درجة. الخرطوم مشمس جزئيا، الحرارة 44 درجة. نواكشوط مشمس بالإجمال، حرارة 28. الرباط مشمس، الحرارة 24 درجة. الجزائر العاصمة غيوم متفرقة، الحرارة 26 درجة. تونس العاصمة مشمس، الحرارة 34. طرابلس ليبيا مشمس أيضا، الحرارة 27 درجة. أما في أبيدجان أمطار رعدية اليوم، الحرارة 27. وأخيرا في دكار الطقس مشمس جزئيا، الحرارة 28 درجة.
0: ومن فقرة مباشر مع مراسل إلى قراءة في المجلات الفرنسية الصادرة اليوم، معك لميس زين الدين. صباح الخير لميس.
3: صباح الخير شيرين.
0: لميس، تبدأين مع مجلة ماريان التي تتحدث عن طلاق بين ترامب ونتنياهو.
3: تشهد العلاقة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو توترا متزايدا رغم تحالفهما في بداية الحرب ضد إيران، فقد كشفت مكالمة هاتفية حادة بينهما عن خلاف جوهري حول كيفية إنهاء الأزمة. بالنسبة لترامب، تتمثل الأولوية العاجلة في إعادة فتح مضيق هرمز وإتمام المفاوضات مع طهران. أما بالنسبة لنتنياهو فالضغط في الاتجاه المعاكس، فمع اقتراب موعد الانتخابات قبل نهاية أكتوبر، يعيد كل صاروخ أو طائرة مسيرة تابعة لحزب الله تطلق على إسرائيل إشعال المطالبة برد. وإلى جانب الجبهة اللبنانية، فإن سجله الحربي على المحك فنتيجة بعيدة كل البعد عن أهداف إسرائيل كتحييد القدرات النووية والصاروخية الإيرانية وإضعاف النظام، من شأنها أن تقوض روايته عن النصر. في هذا السياق يلخص دبلوماسي سابق الأمر قائلا: كان من المحتم أن تصطدم مسارات ترامب ونتنياهو يوما ما، لقد قفز نتنياهو على حصان الحرب، إذا توقف فسيسقط.
0: وفي نوفيل أوبس، المرحلة العصيبة التي يمر بها دونالد ترامب.
3: يرى المقال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تحويل الأحداث الرياضية والوطنية الكبرى إلى أدوات لتعزيز صورته الشخصية وصرف الأنظار عن أزمات رئاسته، مثل التوتر مع إيران وعودة التضخم، كما تراجع شعبيته. تطرقت الأسبوعية إلى مشاريع ترامب الرمزية التي وصفتها بالمثيرة للجدل، كقاعة الاحتفالات الضخمة والفعاليات الرياضية المرتبطة بعيد ميلاده. توجهات ترامب هذه تشير إلى نزعة متزايدة نحو تمجيد الذات وصناعة عبادة شخصية حوله بحسب اليومية. ويخلص المقال إلى أن ترامب يسعى إلى تخليد إرثه عبر ربط اسمه بالمؤسسات والأحداث الوطنية، بينما يرى منتقدوه أن هذه الممارسات تعكس نرجسية سياسية متصاعدة وتبتعد عن روح الديمقراطية الأمريكية في وقت تتزايد فيه المعارضة لسياسته داخل المجتمع الأمريكي وحتى بين بعض حلفاء التقليديين.
0: في فالوغ أكتويال نقرأ عن نمور فرنسا ضد شاهد الإيراني.
3: كشفت شهادة حصرية لطياري مروحيات تايجر الفرنسية عن مشاركتهم في التصدي للطائرات المسيرة الإيرانية من طراز شاهد فوق مياه الخليج العربي، دعما لحلفاء فرنسا في الشرق الأوسط. جاءت المهمة عقب هجمات إيرانية استهدفت دولا متحالفة مع واشنطن، حيث نشرت مروحيات فرنسية ضمن منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات تضم مقاتلات رافال وأنظمة صاروخية أرض جو. الطيارون أوضحوا أنهم خاضوا دوريات ليلية مكثفة لرصد المسيرات وتدميرها. القيادة الفرنسية اعتبرت من جهتها أن هذه العمليات أثبتت استمرار أهمية المروحيات الهجومية في الحروب الحديثة، خلافا للتوقعات التي تحدثت عن تراجع دورها. كما دفعت التجربة إلى تطوير قدرات مكافحة الطائرات المسيرة وتوسيع مهام مروحيات تايجر. في الموازاة، تواصل الأطقم تدريباتها استعدادا لأي عمليات مستقبلية لحماية الملاحة البحرية وتأمين مضيق هرمز إذا تطلب تضبط الظروف ذلك.
0: في كوغية انترناسيونال تتحدث عن موقف ترامب المثير للقلق بشأن تايوان.
3: نعم شيرين، يرى المقال أن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن تايوان أثارت قلقا متزايدا، إذ توحي بأن الجزيرة قد تتحول إلى ورقة مساومة في العلاقات بين واشنطن وبكين. ورغم تمسكه رسميا بسياسة الغموض الاستراتيجي حيال الدفاع عن تايوان، أدلى ترامب بتصريحات اعتبرها كثيرون مقلقة.

0: مقلقة، خاصة عندما وصف مبيعات السلاح لتايوان بأنها ورقة تفاوض جيدة مع الصين، كما أشار إلى أن الولايات المتحدة قد لا تكون مستعدة لخوض حرب بعيدة للدفاع عن الجزيرة، محملا التايوانيين جزءا من مسؤولية التوتر مع الصين. ورغم تأكيد وزير الخارجية ماركو روبيو أن السياسة الأمريكية لم تتغير، يرى كاتب المقال أن موقف ترامب يجعل التزام واشنطن تجاه تايوان أقل ثباتا وأكثر ارتباطا بالمصالح الاقتصادية والعلاقات مع الصين.
1: في لو جورنال دو ديمانش نجد أن النظام الجزائري يدعو لسحب الجنسية من أعضاء المعارضة المقيمين في الخارج.
0: شيرين، يتحدث المقال عن قانون جزائري يسمح بسحب الجنسية من بعض المواطنين في حالات تعتبر تهديدا لمصالح الدولة أو أمنها القومي. ينص القانون على أن إسقاط الجنسية لا يتم إلا بعد تكرار الشخص لأفعال أو تصريحات معادية للسلطة، رغم تلقيه إنذارا رسميا يمنحه مهلة تتراوح بين 15 و60 يوما للتراجع. نظريا يطبق هذا الإجراء على المدانين بجرائم تمس الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو تتعلق بالتجسس، لكن منتقدي القانون يرون أن هذه التهم قد تفسر بشكل واسع، ما قد يفتح الباب أمام استهداف المعارضين السياسيين. كما يشير المقال إلى وجود لجنة خاصة تدرس ملفات سحب الجنسية يرأسها رئيس الوزراء وتضم وزراء ومسؤولين أمنيين كبارا، ويمكن رئيس الجمهورية أو وزراء الدفاع والخارجية كما الداخلية والعدل إحالة الملفات إليها للنظر فيها.
1: ونختم لميس مع كوريي انترناسيونال التي تقول كأس العالم المليء بكل أنواع المبالغة.
0: نعم شيرين، يسلط المقال الضوء على دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتهم بمحاولة استغلال بطولة كأس العالم لتعزيز حضوره الإعلامي وتثبيت صورته في قلب حدث عالمي ضخم. كما ينتقد المقال رئيس الفيفا بسبب مجاملاته السياسية وقراراته المثيرة للجدل كتوسيع البطولة وارتفاع أسعار التذاكر. يشير المقال إلى أن نسخة 2026 ستكون الأكبر والأكثر ربحا في التاريخ، لكنها أيضا الأكثر تعقيدا من حيث التنظيم، مع مخاوف تتعلق بالمناخ وصعوبات التأشيرات كما استبعاد بعض الجماهير، إضافة إلى توترات أمنية وسياسية. ورغم هذه التحديات يرى بعض المراقبين أن كرة القدم غالبا ما تتجاوز التوقعات السلبية، وأن كأس العالم قد يبقى حدثا يوحد الشعوب ويمنح لحظة استراحة عالمية وسط أجواء سياسية مضطربة.
1: شكرا لك لميس زين الدين، كنت معنا في قراءة على أهم ما جاء في المجلات الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع.
2: مباشر مع مراسل.
1: مع اقتراب توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني يبدو لبنان كأنه في منأى عنه، خلافا لما تؤكده إيران إذ لا يزال يواجه حربا إسرائيلية لا ترتوي. وفي فقرة مباشر مع مراسل ينضم إلينا مراسل مونت كارلو الدولية في بيروت نقولها نصيف. صباح الخير نقولها.
3: صباح الخير شيرين.
1: نقولها نبدأ معك بالسؤال عن كيف يبدو الوضع في لبنان عشية توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني وماذا يتوقع منه؟
3: نعم، تسابق إسرائيل توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني بتصعيد هجماتها وغاراتها على جنوب لبنان، وقد تواصلت نهار أمس حتى ساعة متقدمة من الليل على أقضية بنت جبال وسور والنبطية وجزين ومرج عيون، وبدا واضحا من هذا التصعيد أنها لا تبالي بالاتفاق ولا بما تردد عن تضمنه وقفا للنار في لبنان كشرط إيراني، معنى أن حرب إسرائيل على حزب الله مستمرة. اللافت في الأمر، سعي إسرائيل منذ مساء الجمعة إلى محاولة الوصول إلى مدينة النبطية عاصمة الشيعة في الجنوب وعاصمة احتفالات عاشوراء واحتلالها بما تمثل من رمزية سياسية ودينية في آن، وهي حاولت التقدم من كفر تبنيت وأرنون للوصول إلى النبطية، لأن حزب الله بحسب ما أعلن منع تقدمها وأعاق وصول القوات الإسرائيلية. كذلك حاولت التقدم إلى بلدة مجدلزون. التصعيد الإسرائيلي المتزايد في الأيام الأخيرة مذ تردد أن الاتفاق الأمريكي الإيراني وشي لا يرمي سوى إلى تأكيد فصل لبنان عن المحادثات الأمريكية الإيرانية، وتاليا استغلال إسرائيل وتاليا استقلال إسرائيل بالطريقة التي تريدها لحفظ أمن شمالها، ما يعني وهي تسابق توقيع الاتفاق أن لا وقف للنار في جنوب لبنان، وتاليا لا انسحاب إسرائيليا من الأراضي اللبنانية المحتلة المتمددة إلى أبعد من المنطقة الصفراء متجاوزة حدود جنوب نهر الليتامي إلى شماله. وما لم تتأكد إسرائيل أيضا وخصوصا من أن لا تهديد لحزب الله لأراضيها بعد الآن، وهي بذلك تضحض مع ما تعلنه إيران أن اتفاقها مع واشنطن في صلب الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف النار في جنوب لبنان. مؤدى ذلك كله أن الجرح النازف في الخليج العربي يوشك أن يندمل فيما هو مستمر في لبنان في معركة بات واضحا أنها أصبحت منفصلة عن انخراط إسرائيل مع الولايات المتحدة في حربها ضد إيران، لتصبح المواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران بأداة حزب الله وعلى أرض لبنان.
1: نعم، الأولى على أبواب جولة جديدة من المفاوضات، هذه المرة اللبنانية الإسرائيلية، ما ينتظر الوصول إليه منها وفيما يشكو لبنان أصلا من انقسام في موقفه الداخلي؟
3: نعم، يذهب لبنان إلى الجولة السابعة من المفاوضات في 22 حزيران، وفي قرارة السلطات اللبنانية أو على الأقل هكذا تظن أنها ستفاوض هذه المرة وللمرة الأولى بعيدا من النار، بل في ظل وقف للنار يفترض أن يصير إلى تكريسه في ضوء توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني، ما لا يبدو واضحا تماما حتى الآن في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية. وفيما الانقسام الداخلي بين مطرقة الغارات الإسرائيلية وسندان المفاوضات المباشرة يتضاعف يوما تلو يوم، هذا الانقسام بين السلطات اللبنانية وحزب الله، بينما يصر لبنان الرسمي على المفاوضات يرفضها حزب الله بعنف، باتت جلية أكثر من أي وقت المواجهة بين الحزب والدولة اللبنانية، ولم يعد العداء يقتصر على رئيس الجمهورية جوزيف عون. رئيس الحكومة نواف سلام بدوره قال في الساعات الأخيرة إن على حزب الله دعم المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية على أنه الخيار والطريق الأقل كلفة، رافضا مقاربة طلب حزب الله حصر السلاح في يد الدولة ونزعه من حزب الله على أنه شرط إسرائيلي، بل هو كما قال الرئيس سلام قرار حكومي لبناني منبثق من حكومة يشارك فيها الحزب وقد منح الحزب الثقة مرتين. أضاف سلام بتهكما في رده على تبرير حزب الله المطالبة بتخليها عن سلاحه لننتهي من هذه التجليطة على أنه لم ينفي تأثر لبنان بمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وانعكاسها على الأرض اللبنانية، قائلا كما رددت أيضا مرارا رئيس الجمهورية إن لا أحد يفاوض عن لبنان إلا لبنان، وتاليا دعا حزب الله إلى تغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. مع ذلك يذهب لبنان إلى الجولة الجديدة في واشنطن وسط غموض يشوب نجاحها في ظل استمرار الغارات ومحاولات التوغل للبر الإسرائيلي.
1: لولا نصيف مراسل متكرلو الدولية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل.

0: تمام 7:30 بالتوقيت الفرنسي. موجز إخباري جديد مع شيرين ناصر.
1: شكرا لك ريتا. مستمعينا نجدد لكم التحية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه من المقرر توقيع الاتفاق لوقف الحرب مع إيران اليوم على أن يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز. وأشار ترامب إلى العمل على التخلص من اليورانيوم الإيراني المخصب عندما تهدأ الأوضاع في المنطقة. طهران قالت على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي: علينا الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع. لن يكون الأمر غدا أي اليوم، مرجحة أن يحصل ذلك في الأيام المقبلة. هذا فيما تحدثت الخارجية الباكستانية عن مراسم توقيع إلكترونية مقررة اليوم. وأمس ذكرت وسائل إعلام رسمية أن جنازة الزعيم الإيراني الأعلى الراحل علي خامنئي ستبدأ في طهران في 4 تموز المقبلة، وستختتم بدفنه في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد في 9 تموز. إلى لبنان، حيث شنت إسرائيل أمس غارات جديدة على جنوب البلاد وشرقها بعد توجيه جيشها إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية، لسيما مدينة النبطية. حزب الله أعلن من جانبه رصد قوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل بعد منتصف ليل الجمعة السبت تحت غطاء ناري ودخاني استمر لساعات عبر طريق أرنون الزفيتي باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفر تبنيت. قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع مع قادة من الشرق الأوسط وسيشارك في جلسة عمل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في فرنسا الاثنين. ومتحدث باسم داونينغ ستريت قال إن رئيس الوزراء كير ستارمر أبلغ مارك روتي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأنه سينشر خطة للحكومة البريطانية للاستثمار في الدفاع قبل قمة مرتقبة لحلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، حيث أكدت كوريا الشمالية اليوم أن وضعها كدولة نووية أمر لا رجعة فيه، رافضة دعوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها المتكررة لنزع سلاح بيونغيانغ النووية. نجاء البيان عقب اجتماع ثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في طوكيو الجمعة الماضي، أكد خلاله الحلفاء مجددا التزاماتهم بنزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية. نهاية الموجز.
0: نصل الآن إلى الوقفة الاقتصادية مع مراسلنا في منطقة الخليج زياد الطحش، حاوره هذا الصباح هادي بوبطان.
2: اتفاق مرتقب مع إيران اليوم وفتح مضيق هرمز فور التوقيع. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. زياد، بعد التحية، ما الذي يعنيه الاتفاق المرتقب مع إيران وفتح مضيق هرمز للاقتصادات الخليجية؟
3: عودة الاستقرار إلى المنطقة وفتح مضيق هرمز سيتركان آثاراً إيجابية وسلبية على اقتصادات الخليج. التأثيرات الإيجابية تتمثل في تراجع المخاطر الجيوسياسية وتعزيز صادرات النفط والغاز وتنشيط حركة التجارة والشحن وخفض تكاليف التأمين على السفن والشحن البحري، إضافة إلى تحسين ثقة المستثمرين في المنطقة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، فضلا عن دعم الأسواق المالية خصوصا قطاعات مثل البنوك والعقار والسياحة. أما التأثيرات السلبية فتتمثل في الضغوط المحتملة على أسعار النفط، إذ إن الاتفاق وفقا لما يتداول يشمل تخفيف العقوبات على إيران وعودة صادراتها النفطية إلى الأسواق العالمية، والتي بلغت قبل اندلاع الحرب نحو 2.1 مليون برميل يوميا من إجمالي إنتاج بلغ 3.3 مليون برميل في اليوم. من شأن عودة هذه الكميات من النفط أن تضغط على الأسعار وتقلص الإيرادات الحكومية لدول المنطقة، كما أن عودة إيران إلى المنظومة الاقتصادية العالمية قد تجعلها منافسا لدول الخليج في جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل ما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة. ورغم هذه التحديات يبقى الاتفاق المرتقب عاملا داعما للنمو الاقتصادي الإقليمي مع استمرار أسعار النفط كعامل رئيسي في تحديد حجم المكاسب طويلة الأجل لدول الخليج.
2: طيب زياد، من الرابح الأكبر خليجيا من تهدئة التوترات الإقليمية؟
3: في الحقيقة قد تكون دولة الإمارات من أبرز المستفيدين خليجيا من عودة الاستقرار الإقليمي وفتح مضيق هرمز، نظرا لحجم تجارتها الواسعة مع العالم الخارجي واستفادة موانئها وأيضا قطاعيها اللوجستي والمالي من بيئة مستقرة. كما تعد أسواقها المالية وقطاعها العقاري من أكثر القطاعات انفتاحا على الاستثمارات الأجنبية، ومن شأن استقرار الأوضاع أن يعيد جذب المستثمرين الذين أرجأوا قراراتهم الاستثمارية بسبب الحرب. كما تتبنى الإمارات خططا استراتيجية طموحة لتنويع اقتصادها تشمل استثمارات ضخمة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، بما في ذلك مشاريع لزيادة إنتاج النفط وتطوير مراكز بيانات في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي مشاريع تتطلب بيئة سياسية مستقرة. على الصعيد التجاري أيضا كانت الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لإيران قبل بدء الحرب، إذ تجاوزت قيمة التبادل التجاري بين البلدين مستوى 28 مليار دولار في عام 2024. في الأثناء تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الإماراتي قد يشهد نموا قويا في حال توقف الحرب، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط وتحسن أداء القطاع غير النفطي، إلى جانب تحسن ثقة المستثمرين وتوسع النشاط في قطاعات السياحة والخدمات وتعافي التجارة عبر مضيق هرمز.
2: زياد طحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك زياد.
1: مستمعين، من الاقتصاد إلى الرياضة، وأول نقطة لمنتخب قطر في كأس العالم ومواجهات اليوم في مونديال 2026، ونختم مع الفورمولا 1
0: والمزيد مع صدام صديق.
4: صباح الخير. البداية بكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتعادل تاريخي للمنتخب القطري الذي حصد أول نقطة له في المونديال في مشاركته الثانية، وذلك بالخروج بنقطة أمام المنتخب السويسري القوي في مواجهة لحساب المجموعة الثانية، التي شهدت أيضا تعادل صعب الضيافة كندا في مواجهة المنتخب البوسني بذات النتيجة بهدف لكل فريق. المنتخب السويسري الذي سيطر كثيرا على المباراة تقدم عن طريق ضربة جزاء للمهاجم مبول في الدقيقة 16 على إثر تدخل قوي من الحارس القطري محمد مندى على اللاعب السويسري فويلر داخل المنطقة، حالة اشتباه تسلل تم حسمها من قبل الفيديو المساعد للحكم، على الرغم من أن زاوية الإعادة للقنوات الناقلة للمباراة تظهر وجود حالة تسلل، بالمقابل لم تظهر إعادة تقنية للحال ما أسال الكثير من الحبر. وبعد التقدم السويسري ضغط كبير وتصدي من قبل الدفاع القطري والحارس أبو ندى في الشوط الثاني، واصل السويسريون الضغط القوي ولم يفلحوا في الوصول إلى الشباك القطرية قبل أن يأتي أخوخي بوعلام بهدف التعديل في الدقيقة 95 من رأسية، مستفيدا من كرة عرضية على التعادل، أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا بالتعادل لحظ المنتخب القطري لأول نقاط له في المونديال في ثاني مشاركاته بعد استضافته لنسخة البطولة في العام 2022. اليوم يفتتح المنتخب الألماني حامل لقب في أربع مناسبات سابقة آخرها في 2014 مشواره في البطولة في مواجهة منتخب كوراساو في دوره الأول التاريخي في المونديال، مباراة لحساب المجموعة الخامسة التي تبدو فيها ألمانيا مرشح للتأهل أمام منتخبين الإيفواري ساحل العاج ممثل إفريقيا ومنتخب الإكوادور المتألق ألمانيا بقيادة المدرب يوليان ناغلسمان أصغر مدرب المونديال ب38 سنة رفقة مجموعة مواهب بقيادة جوشوا كيميش وكايا فارس فلوريان فيرتس والحارس الخبير مانويل نوير. في ذات المجموعة تلتقي ساحر العاج بقيادة مجموعة من الأسماء المهمة بتواجد فرانكيسيس كوفوفانا وإبراهيم السانغاري وأماد ديالو رفقة نوكلاس بيبي والجناح المطلوب في فترة الانتقال الصيفية يان ديوماندي في مواجهة المنتخب الإكوادوري مع ثلاثي المتألق في البطولات الأوروبية لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ويليان باتشو وبييرو هينكابي لاعب أرسنال الإنجليزي ولاعب وسط تشيلسي الإنجليزي مويس كاسييدو. في المجموعة السادسة افتتح المنتخب الهولندي مباريات بمواجهة منتخب اليابان لقاء قوي مرتقب لحساب هذه المجموعة التي تضم المنتخب التونسي الذي يلتقي من جهته بمنتخب السويد التي تملك أيضا مجموعة من الأسماء على رأسها فيكتور يوكريس وألكساندر إيزاك. ليس بعيدا عن المونديال قدمت حكومة غانا احتجاجا رسميا لدى كندا على خلفية رفضها منح تأشيرة الدخول للاعب البلاك ستارز توماس بارتي على خلفية محاكمة اللاعب في بريطانيا بتهم اغتصاب. وفقا لوزير الخارجية الغاني فإن بلاده تعترض على ما أسماه بالقرار التعسفي وغير العادل برفض طلب تأشيرة دخول بارتي وهو لاعب أساسي، وترى غانا أن الاعتماد على اتهامات لم تثبت صحتها في غياب قرار قضائي يثير تساؤلات جوهرية حول العدالة. ولن يتمكن صاحب 33 سنة لاعب ريال إسباني من السفر إلى تورونتو لمباراة المنتخب الغاني الأولى في مواجهة بنما في 17 من الشهر الجاري، فيما سيتمكن من اللعب في المباراتين اللاحقتين أمام إنجلترا وكرواتيا في الولايات المتحدة. ودفع لاعب أرسنال السابق براته من 7 تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي تتعلق بادعاءات مقدمة من قبل 4 نساء بين عامي 2020 و2022 مقررا يمثل اللاعب أمام المحاكم البريطانية العام المقبل. في أخبار فورمولا 1 جائزة برشلونة الكبرى المرحلة 7 عن بطولة العالم، وينطلق البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس من المركز الأول متقدما على مواطني لويس هاملتون سائق فيراري، فيما ينطلق الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي متصدر الترتيب العام وسائق مرسيدس من المركز الثالث. بانتهت أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
5: الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8 و11، وكذلك في برنامج مراسي في 12 ظهراً و6 دقائق، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالة الثقافة على موقعنا mc-duwaliya.com.
1: ومستمعينا وصلنا الآن إلى فقرة كافي شو، معك غادة. صباح الخير.
0: صباح الخير غادة،
6: أهلا وسهلا.
1: دائما تحملون يعني معكم برنامج كافي شو في هذا الوقت. نعم. شو عندك اليوم يا غادة؟
6: اليوم عنا ضيوف الحقيقة كل تقريبا الأسس مركزين على لبنان، لأنه في منتدى أو كولوك جدا هام سيحصل الأسبوع المقبل في العاصمة الفرنسية. سرح تكون معنا المؤسسة ورئيسة منتدى الخبراء اللبنان ندى شهاب لتنظيم هذا المؤتمر بعنوان إعادة ابتكار الحوكمة، التحول ودور الاغتراب اللبناني، اللي هو الاستفادة من الطاقات اللبنانية في الخارج وكيف ممكن أنه يدعموا الوطن. فكمان رح يكون معنا مداخلتين، لأنه في وزراء سيأتون إلى باريس، ففي عنا مداخلتين من وزيري الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادي والإدارة العامة فادي مكي، نعرف ما هي التطورات، إضافة طبعا إلى ضيوف كثر سنتعرف عليهم من ندى شهاب لدى وصولها عند 10:30 مباشرة. وسنبقى في لبنان ولكن على صعيد المساعدات لمناطق اللي تعاني من النزوح. الحقيقة رح يكون معنا فضل الله حسونة وهو مدير جمعية التنمية للإنسان والبيئة، رح يحدثنا عن المساعدات اللي عم بيقوموا فيها واللي بيعترف بصعوبة يعني قد ما وصل المساعدات لا تشكل 40% من احتياجات النازحين اللي فاق عددهم 1.5 مليون تقريبا. فسنعرف كيف عم تتحرك الجمعيات وكيف ممكن إيصال المساعدات خصوصا لما حيتمكنوا من العودة
1: قريبا إلى بيوتهم
6: لأنه كله اتدمر. فيعني اليوم رح نخصص هذين المحورين الهامين في كافي شو لهذا اليوم مع الزميل باسم سلوم.
1: شكرا لك عبادة.
6: أهلا
1: شكرا.
6: وسهلا ويعطيكم العافية ريتا وشيرين.
0: السابعة والدقيقة 45 في استديوهاتنا. تذكير بعناوين الأخبار مع شيرين ناصر.
1: شكرا ريتا. واشنطن وطهران تقتربان من إبرام اتفاق وسط غموض بشأن التوقيت. إعلان موعد تشييع خامنئي الأب وتظاهرات في مشهد ضد الاتفاق وضد عرقجي. اجتماع للكابينة الإسرائيلي المصغر اليوم لبحث اتفاق إيران وواشنطن. والجيش يوسع عملياته جنوب لبنان وحزب الله يتصدى للهجمات. ترامب يتصدر قمة مجموعة السبع في فرنسا الاثنين. اليمين الإيطالي يدعو لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم وسويسرا تصوت لحد عدد سكانها. المغرب ينتزع التعادل أمام البرازيل وقطر تسجل نقطة أولى في كأس العالم.
5: بين ناصر ريتا خليل صباح مونتي كارلو الدولية.
1: ودائما في صباح مونتي كارلو الدولية ريتا نذهب معك في هذه الجولة الثقافية وتحديدا من مهرجان قرطاج الدولي الذي يستعد للاحتفال بدورته 60.
0: نعم يستعد مهرجان قرطاج الدولي للاحتفال بدورته 60 خلال صيف عام 2026 وهي دورة تاريخية توافق مرور 6 عقود على تأسيس المهرجان. وحتى تاريخ اليوم لم تعلن إدارة المهرجان رسميا عن التواريخ الدقيقة للدورة 60، لكن المؤكد أنها ستنظم خلال شهري يوليو وأغسطس من هذا العام على خشبة المسرح الأثري بقرطاج. وتأتي أبرز مفاجآت الدورة مع إسناد سهرة الافتتاح إلى صابر الرباعي في حفل يتوقع أن يجمع بين الإبداع التونسي والحضور الفني المميز. كما يلتقي جمهور المهرجان مع الشاب خالد ويشمل البرنامج أيضا مشاركات فنية لكل من ميادة الحناوي والجسار تامر عاشور، في حين تختتم الدورة بحفل تحييها ماجدة الرومي.
1: ريتا من قرطاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من نيوجيرسي حيث حصل الفنان الأمريكي بروس سبرينغستين على متحف يخلد مسيرته.
0: وافتتح أمس هذا إذن المتحف أو المركز Center for American Music في ولاية نيوجيرسي في هذه المدينة موطن المغني الأمريكي الشهير بروس سبرينغستين. يهدف المركز أو المتحف إلى تخليد أعماله وإبراز تاريخ الموسيقى الأمريكية. يضم المتحف معارض تعرف الزوار بأنواع الموسيقى الأمريكية المختلفة مثل البلوز والجاز والهيب هوب والكنتري، كما يستعرض مسيرة الفنان منذ بداياته وحتى شهرته العالمية، خاصة مع ألبوم بعنوان Born in United States. ويحتوي المركز على قطع تاريخية نادرة لفنانين كبار مثل جون كولترين، إلفيس بريسلي وإيدي فون هالين، إلى جانب عروض تفاعلية ومكتبة رقمية تستعرض كتب للفنان سبرينغستين المفضلة. وطبعا يعد هذا المتحف إذن أو يركز المتحف على الموسيقى ودورها في التعبير عن القضايا الاجتماعية والثقافية.

0: نذهب ريتا من الولايات المتحدة إلى قصة حياة من العراق وهي مع أحمد فاضل ويتحدث فيها ريتا
1: عن قصة نجاح يكتبها الخطاط والمصمم العراقي وسام شوكت.
2: كنت دائما أشوف أن الخط العربي مظلوم ويستحق أن يتم تصنيفه أحد الفنون.
3: بين محافظة البصرة جنوبا ومدينة الموصل شمالا، رحلة ساهمت في ولادة قصة نجاح وسام شوكت الذي خط مستقبله نحو العالمية بجمال الحروف العربية.
2: بدايتي مع الخط كانت عام 1984 لما قرر مدرس التربية الفنية الأستاذ محمد رضا سهيل الله يرحمه أنه يعلمنا خط عربي. كنا في الغالب الأشياء اللي نسويها بحصة الرسم هو نرسم مشاهد من الحرب. فديوم الأستاذ قال راح أعلمكم خط عربي، فكتب على الصبورة بالطباشير. لما شفت الحروف مكتوبة بهالشكل الجميل انبهرت جدا، وكانت هي هاي اللحظة اللي أذكرها اللي تحولت إلى هوس بالنسبة لي.
3: القصف المتواصل على مدينة البصرة خلال الحرب العراقية الإيرانية أجبر أسرة وسام على الانتقال إلى مدينة الموصل شمالا، وهناك كان وسام على موعد مع مرحلة جديدة من مراحل احترافه للخط العربي.
2: شفت كان في إعلان عن دورات الخط العربي في الموصل فقدمت عليها. أثناء الفترة هذه في دورة الخط في الموصل تعرفت في وقتها على العديد من الخطاطين المعروفين في العراق. كان تأثير هاي الفترة السنة تقريبا اللي عشناها في مدينة الموصل كان لها تأثير كبير.
3: وإلى دبي في الإمارات العربية المتحدة حيث انتقل وسام للعمل هناك، بدأت مرحلة أخرى فتحت أمامه الباب الذي نقل موهبته إلى العالمية.
2: عام 2007 تواصلوا معي دار نشر مشهورة اسمها جيشتالتن، وكانوا يحضرون لطبع كتاب عن التصميم في العالم العربي. أرسلت لهم مجموعة كبيرة من تصاميمي فنشروا أغلبيتها وعملوا معي لقاء في الكتاب. وهكذا الصراحة الموضوع استمر، وقمت أشتغل بشكل خاص مع المؤسسات العالمية أو مع البراندات.
3: ابتكر وسام أسلوباً في الخط العربي أسماه خط الوسام، وحاز على العديد من الجوائز عن أعماله في التصميم والخط العربي. وفي معارضه الفنية التي أقامها في دول عدة يؤكد وسام على أن الخط العربي يستحق أن يكون أحد الفنون وليس خطاً فقط. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: والآن نصل إلى الفقرة الأخيرة
0: وهي النشرة العلمية مع إلي أيوب.
4: أهلاً بكم إلى النشرة العلمية وفيها من عناوين: شهر أيار مايو الفائت كان ثاني أكثر الأشهر حراً على الإطلاق في العالم. النمل الذي هو 15,000 نوع تطور متأثراً بمجموعة عوامل بيئية وليس بعامل وحيد. اكتشاف نقوش صخرية في السعودية تحمل اسم عمر بن الخطاب إلى جانب أبيات من الشعر العربي. في مؤشر يدل على أن الظواهر المناخية المتطرفة باتت تمثل الوضع الطبيعي الجديد في القارة الأوروبية، كان شهر أيار مايو الفائت الذي شهد موجة حر مبكرة واستثنائية ثانية أكثر الأشهر حراً على الإطلاق في العالم. هذا ما أفاد به مرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ في تقريره الشهري، معتبراً أن شهر أيار مايو المنصرم عرف تحولاً سريعاً من طقس أبرد بكثير من المتوسط إلى واحدة من أشد موجات الحر المسجلة في أوروبا الغربية خلال هذه الفترة المبكرة من العام. تراوحت درجات الحرارة المحسوسة في أجزاء واسعة من أوروبا بين 35 و40 درجة مئوية في عز فصل الربيع. ظهر النمل قبل 140 مليون سنة وما زال منذ ذاك يؤدي دوراً حيوياً في النظام البيئي، غير أن النمل الذي يقدر عدده بنحو 20 مليون مليار ويفوق وزنه الإجمالي وزن مختلف الطيور والثدييات البرية، ارتبط تطوره بالتغيرات المناخية عبر العصور وذلك بدرجة أكبر مما كان يعتقد سابقاً. هذا ما رست عليه دراسة فرنسية صدرت حديثاً في مجلة Royal Society Open Science. كان الإجماع العلمي لفترة طويلة يفترض أن تنوع النمل كان في الأساس نتيجة لتطور النباتات المزهرة التي وفرت للنمل المأوى والغذاء، ولأن ثمة نحو 335 ألف نوع من النباتات المزهرة ساهمت تلك النباتات تحديداً في فتح الطريق أمام ازدياد تنوع النمل وتطوره. ما قدمته من جديد الدراسة الفرنسية هو أن النباتات المزهرة لا تزال عاملاً بيئياً رئيسياً في ديناميكيات تنوع النمل، لكنها ليست العامل الوحيد لوجود حالياً 15 ألف نوع من أنواع النمل. الباحثة الفرنسية من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي والكاتبة الرئيسية للدراسة حول تطور النمل جولي كومبانا شددت على أن التغيرات المناخية، أي تلك المتعلقة بشكل خاص بمستوى سطح البحر ودرجات الحرارة، أدت دوراً أكبر مما كان يعتقد حتى الآن في تطور النمل وتعدد أنواعه. التغيرات السابقة في مستوى سطح البحر مثلاً يمكن أن تفسر التاريخ التطوري لمجموعة أديلو ميرماكس كوكو، كما كان للتغيرات في درجات الحرارة تأثير في تعزيز تطور مجموعة هيتروبونيريني التي ينتمي إليها نوع من النمل هو هيتروبونيرا إمبيليس. عقب اختتام الموسم الثاني من أعمال المسح الأثري الميداني في محافظة المهد بالمدينة المنورة، أعلنت هيئة التراث السعودية عن تسجيلها 156 موقعاً أثرياً جديداً تم فيهم توثيق 1774 مكتشفاً أثرياً تتوزع بين النقوش الإسلامية والثامودية والرسوم الصخرية والمنشآت الحجرية وثلاثة قصور ومبان أثرية ودربين تاريخيين من طرق القوافل وأربعة أبار. أبرز مكتشفات الموسم الثاني من المسح الأثري الذي طال ثلاث مناطق سعودية هي سويرقية والمويهية وحاذا كانت النقوش الصخرية التي تعود إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب. حملت بعض النقوش حتى الاسم الكامل لعمر بن الخطاب إلى جانب أبيات من الشعر العربي نقشت على الصخور وصمدت أمام عوامل الزمن والتعرية. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.

0: تمام، الثامنة بتوقيت العاصمة الفرنسية. موجز إخباري جديد معك شيرين باصي.
1: شكرا لك ريتا، أهلا بكم مستمعينا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه من المقرر توقيع الاتفاق لوقف الحرب مع إيران غدا، على أن يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز. ترامب أشار إلى أن توقيع الاتفاق سيتم اليوم والعمل على التخلص من اليورانيوم المخصب عندما تهدأ الأوضاع في المنطقة. في طهران قال المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي: علينا الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع، لن يكون الأمر غدا، في إشارة إلى اليوم، مرجحا أن يحصل ذلك في الأيام المقبلة. هذا فيما تحدثت الخارجية الباكستانية عن مراسم توقيع إلكتروني مقرر اليوم. وأمس ذكرت وسائل إعلام رسمية أن جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل علي خامنائي ستبدأ في طهران في 4 تموز المقبل، وستختتم بدفنه في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد في 9 تموز. في لبنان أمس شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب البلاد وشرقها قبل وبعد توجيه جيشها لإنذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية، لا سيما مدينة النبطية. حزب الله أعلن بدوره رصد قوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل بعد منتصف ليل الجمعة السبت تحت غطاء ناري ودخاني استمر لساعات عبر طريق أرنون الزفيتي باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفر تبنيت. والرئيس الأمريكي سيجتمع مع قادة من الشرق الأوسط وسيشارك في جلسة عمل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، وذلك خلال قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في فرنسا الاثنين المقبلة. قال متحدث باسم داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء كير ستارمر أبلغ مارك روتي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأنه سينشر خطة الحكومة البريطانية للاستثمار في الدفاع قبل قمة مقبلة للحلف في العاصمة التركية أنقرة. أكدت كوريا الشمالية اليوم أن وضعها كدولة نووية أمر لا رجعة فيه، رافضة دعوات واشنطن وحلفائها لنزع سلاحها النووية. وجاء البيان عقب اجتماع ثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في طوكيو الجمعة الماضي، أكد خلاله الحلفاء مجددا التزامهم بنزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء، صباح الخير غادة.
2: شكرا لك شيرين ناصر، يعطيك العافية. وطبعا ننطلق بعد ثواني قليلة بكافي شو
3: كافي شو غادة الخليل باسم سلول.

0: مرحبا بكل أصدقائنا المستمعين. طبعا كافي شو لهذا اليوم الأحد، ومن صبح على الجميع في مقدم طبعا باسم.
1: يا صباح الخير يا غادة، كيفنا اليوم؟
0: الحمد لله، وأنت؟
1: ماشي الحال،
0: كله تمام.
1: كله تمام، يعني الطقس عم يتحسن، نفسيتنا بتتحسن معه.
0: تمام أكيد.
1: ما أنا بتأثر بالطقس، مع أنه بيقولوا لي الطقس
0: بتأثر بكل شيء.
1: حساس
0: جدا.
1: فالونتان بلون على الهندسة الإذاعية، صباح الخير كمان معنا. برافو، عم يتعلم عربي منيح.
0: فالونتان، صباح الخير، صباح النور، كيفك؟ لباس؟ برافو. هي أربع جمال، كله أسئلة.
1: وبيمزج لهجات مختلفة يعني كمان. ولوين رح تاخذينا
0: اليوم؟ نحن صرنا تقريبا آخر الشهر السادس.
1: لا،
0: فلذلك لا يعني نحن صرنا يعني أنه بالصيف.
1: بس
0: على فكرة قدي صرنا صرنا نص الشهر.
1: صرنا
0: باسم. لا كتير.
1: 14 نص الشهر.
0: طيب أوكي، ما تزعلني.
1: وين هالأيام راحت؟ بيعرف.
0: فلذلك لا اليوم اخدك انت نعود الى الصغر. كنت كتير منبسط لما يقرب هيدا الشهر وانه حيخلص، لانه نهايه شو العام الدراسي.
1: تماما، عطله الصيف يعني كنا ننطرها.
0: نعم، اليوم بتعرف بفرنسا يعني هلا بعد تقريبا شي 10 ايام، خصوصا الصغار، الكبار خلصوا تقريبا. فبصير بالمدارس بتصير هيك مثل حفله صغيره نهايه العام، وفي بيكونوا في جمعيه اولياء الامور والى ما هنالك. هالجمعيات بالمدارس اللي كتير إلى دور هام، بتساعد، بتجمع مثلا إعانات، بتروح على المحلات بيصير يقدموا إعانات. فحقيقتك على البريطانيا اليوم، لأنه بهالويك أند مبارح كان في جمعية أولياء أمور إحدى المدارس، طبعا ما حنقول الاسم المدرسة، وفي التومبولا. تعرف تنبولا لما بيكون فيها البطاقات بيقول لك تعال اشتري، فأنت يعني حتى تساعد هالجمعية اللي هي بهدفها أنه
1: تساعد يعني
0: المدرسة. نعم، والتصحيحات. فلذلك كان في تنبولا. هلأ الغريب أنه حسب ما عم يروي رئيس جمعية أولياء الأمور، أنه لما قال لهم للناس شو في بهالبطاقات هالكروتي هالتنبولا، فكان هن عادة بيبيعوا تقريباً كل سنة حوالي شي 3000 ل5000 بطاقة، تعدت 10000 ما بقى عندهم. شو خبرون؟ حتى الكل نباع.
1: شاطر بالماركتينج يبدو، بس بدي أعرف شو عمل.
0: برافو عليك، هو هيك قال لهم. فلذلك كانت في اثنين رح يحصلوا على بطاقتين من فئة كبار الشخصيات الـ VIP لحضور إحدى حفلات سيلين ديون المقرر. ردت فعل باسم خلال الخريف المقبل.
1: شو شاطر.
0: الحلو إنه مش هو. الحلو إنه، وأنا هيدا اللي بدي أتوقف عنه، والدة إحدى التلاميذ يبدو إنه بتعرف إن بتعرف الكوميتي كي بيكونوا بيساعدوا، فقدرت تشتري مجموعة من البطاقات، احتفظت لإلها بأربع تذاكر فقط، وقدمت الباقي للمدرسة، لجمعية المدرسة، لحتى تقدر تبيعه، وحتى ما يحصل عليه من أموال يروح لفائدة هذه المدرسة والطلاب.
1: شو حلو، ذكية كمان يعني.
0: نعم، وكان فيها باسم إنه تبيعها على
1: هلا يعني لأنه ما ضل في بطاقات،
0: ما في بطاقات، بإمكانك أنت تبيعها بأسعار بتقدر تربح فيها. ففضلت العلم والأطفال والمدرسة على هذا الأمر.
1: شو حلو
0: عن جد، شو حلو يعني إنه قديش أحيانا مواقف هيك الإنسان بتخليك إنه تنسى إنه لا مش كل شيء مادي.
1: لا مش كل شيء مادي، يعني في أشياء أهم بكتير من المادة. نعم. يعني للأسف هو هلأ المجتمعات حاليا تتجه أكتر إلى المادة والمادية، لكن ننسى أحيانا إنه في شغلات بالفعل أهم بكتير من المادة، ومنها العلم والتعليم.
0: نعم طبعا. وهلأ بما أنه نبيعوا البطاقات أكيد بطمنك.
1: أكيد بدهم ينباعوا، أنا كنت رح روح أشتريه.
0: أكيد بس لو كان عندك لو عندك أبناء بهالمدرسة. طبعا هلأ العملية رح يكون في أموال إضافية لتمويل المشاريع بهذه المدرسة. تحية لهم، صحتين للي ربحوا وحصلوا على البطاقات
1: يعني،
0: وتحية للوالدة، والدة إحدى الطلاب اللي قدرت وقامت بهذه الفكرة، تحية لهم. وأنا هيك شو رأيك نحكي إنه شو عندهم ذكريات المستمعين
1: بالمدرسة
0: مع نهايات العام لما يقولوا إنه رحنا خلاص صرنا نهاية السنة شو عندهم ذكريات من وداع السنة ما حنقوله نستقبله السنة خليهم
1: ينبص لأنه بتذكر قبل ما تجي المدرسة بكم يوم
0: نصير نبكي
1: خلص البسط إنه نرجع
0: خلينا
1: بآخر يوم بالبسط باللهجة المشرقية
0: ليس أكيد في حفلات بيعملوها أكيد في يعني رقص في كنا نحن مسرح عنا على طول لازم نعمل حفلات رقص لازم يكون في الدبكة أو المسرحية أو يعطونا شو كان هيك عندهم أفكار
1: يلا خبرونا واتساب 0337-61-15-28-82
0: نفتتح مع نسمة محجوب التي مع نانسي عجرم الفنانتين ستحييان حفل يوم 16 الجاري بعد يومين بالمتحف المصري فيعني الآن يبدو المتحف المصري بدأ يستقبل حفلات الكبار وسنفتتح مع نسمة محجوب

0: استمعنا إلى نسمة محجوب، تحياتنا لكم من جديد. ثلاث ساعات من برنامج كافي شو من الآن حتى 11 بالتوقيت الفرنسي مع ضيوف وأخبار ومواضيع متنوعة. يا غادة،
1: أكيد اليوم رح نخصص عن المنتدى الخبراء اللبنانيين الذي سيتم تنظيمه في 20 من الجاري في العاصمة الفرنسية. مؤسسة ورئيسة المنتدى ندى شهاب ستكون معنا، فالحديث عن ماذا يمكن للمنطقات اللبنانية في الاغتراب أن تقدم لوطنها. فحنتعرف عن أهم محاور هذا المنتدى الذي سيجري.
0: ولقاء صباح الأول أيضا نبقى في لبنان، وفضل الله حسونة مدير جمعية التنمية للإنسان والبيئة، والحديث عن المساعدات التي تقوم بها الجمعية لمساعدة النازحين في لبنان، بالإضافة طبعا للفقرات المختلفة وكأس العالم الحاضر معنا دائما. غادة،
1: والآن نتوقف مع من؟
0: جون وايت.
1: نتوقف معه يعني
0: نلو بونجور
1: صباح الخير.
0: وطبعا الرابر الشاب الفرنسي وبدنا نسمع له ميازاكي.
1: يلا
0: ليش يابان؟

0: مستمرون معكم في كافي شو عبر إذاعة مونتي كارلو الدولية. وصلنا إلى المساحة الحرة.
1: مساحة حرة.
2: اليوم المساحة الحرة نخصصها لضيفتنا ندى شهاب، مؤسسة ورئيسة منتدى الخبراء اللبنانيين، مؤسسة ومديرة تنفيذية لNCC اللي هي المفهوم الجديد للاستشارات من حول ترجمتها، أستاذة ومحاضرة في كبرى المدارس والمعاهد، وخبيرة في التحول المؤسساتي والحوكمة والابتكار. واليوم استقبلنا لمناسبة الفروم أو الكولوك اللي كتير منتدى مهم، سيجمع مجموعة من الخبراء والمسؤولين والوزراء للحديث عن أهمية الاغتراب في دعم الاغتراب اللبناني في دعم الوطن. لذلك سنتحدث عن هذا التحضير اللي تطلب أشهر طويلة لكي يتحقق، والموعد يوم 20 من الجاري.
0: أهلا وسهلا سيدة ندى شهاب.
3: أهلا فيك وميرسي كتير على استقبالكم.
2: أهلا وسهلا، بالعكس يعطيك ألف عافية، لأنه بعتقد يعني هذا المنتدى ليس العام الأول، وإنما له أعوام منذ انطلاقه، منذ تأسيسه من قبلك، رغم طبعا يعني مجالات العديد اللي عملتي فيها بقطاعات المصارف والتجارة وتمويل الشركات في أوروبا والشرق الأوسط. إذن من خلال كل هذه الخبرات أسستي هذا المنتدى اللي له عمره سنوات. فأول شيء، كيف ابتدت الفكرة؟
3: ابتدت الفكرة أول شيء طبعا أنا كنت أشتغل، وبعدني بشتغل، اشتغلت أول شيء بالمجال المصرفي. من خلال المجال المصرفي كونت نوع من الريزو للشركات اللبنانية اللي بتشتغل برا، ولما تركت المجال المصرفي حبيت أنه ساعدهم كمان هالشركات الموجودة برا. اخترع لما تركت وعملت بالكونسي حبيت أنه أجمعهم وساعدهم، ومن خلاله طورنيهم. بعدين لقيت أنه كمان حتى اللبنانية الموجودين برا بحاجة للمساعدة، وما في الكيان اللي بيساعدهم. أول شيء خلقت جروب، ومن هالجروب طورناهم لأسوسيشن، وهالأسوسيشن اتطورت، واليوم نحن تقريبا

0: تقريباً 30,000 مواطن موجودين طبعاً بفرنسا بس كمان بأوروبا وبأمريكا وبكل البلدين. والهدف طبعاً المساعدة وكمان عم نشتغل على عدة بروجيات طبعاً نقدر نحكي عنهم بتطور أكتر.
1: يعني هون نوعية المساعدة كيف بتكون كمان؟ يعني عم نحكي عن مساعدة لكن بالضبط كيف نوعيتها وآليتها؟
0: في كتير أشياء، في كتير أشياء. أول شيء اشتغلنا مثل ما اشتغلنا على هالمؤتمر، نشتغل على بروجرامات لحتى نفكر مع بعض كيف ممكن نشتغل على مشاريع نتطور فيها. في مثلا قبل ما تصير الأزمة الاقتصادية بلبنان شفناها، جربنا نلاقي حلول لها وطلعنا حلول
2: بالتعاون مع الدياسبورا، يعني الطاقات الموجودة بالخارج ولا كمان بإطار تاني
0: بالخارج وبالداخل. وجربنا نلاقي حلول،
1: لقيتوا حلول
0: وجربنا نلاقي حلول وقدمناها وجربنا نقول انه هيدا الحلول اللي لازم.
2: اخذت يعني بعين الاعتبار برايك او لم تؤخذ او وقت الحرب مثلا؟
0: لا يعني جربنا انه هيدا الحلول اللي ممكن تتقدم ولحتى تؤدي انه هالازمه الاقتصاديه ما تصير يعني او تتفاعل. لانه كانت مبينه معقول انه يكون الدولار بهالقيمه والحاله والكذا، يعني مبينه يعني الاقتصاديين كانت مبينة الحالة انه راح تودي لهالهيلة.
2: ناخذ الفوروم تبع اللي عم تتم تحضيره عن الفكرة العامة على شو حترتكز هذا العام وأسماء بعض الحضور، لأنه حيكون معنا هلأ بانتظارنا كمان مداخلتين من الوزيرين اللي أعلننا عنهم كمال شحادي وفادي مكي.
0: المؤتمر هالمرة بيحكي عن التالون الليباني سان فرونتير،
2: المواهب اللبنانية من دون حدود.
0: أي نحن طبعا بما أنه دياسبورا لبنانيين موجودين يوم بالخارج، نحن مش بس بالخارج، نحن بشغلي أنا بالكوميرس انترناسيونال بتريد وبشتغل على نطاق الانترناسيونال وجمعت اللبنانية مش بس بالخارج، نحن 16 مليون بالعالم، يعني 4 مرات اللي موجودين بلبنان. والهدف منه أن نجمع هالطاقة لتكون مساعدة للبنان ولتكون مركز للثقة للبنان. لبنان اليوم اللي بحاجة لإله مش مادي، مش فينانسمون، بحاجة لثقة. بحاجة لثقة، وهيدا اللي بيرجع اللي بيخلي لبنان يرجع.
1: ثقة المستثمر بأنه يستثمر بلبنان؟
0: لا، أول شيء اللي بيخلي لبنان يرجع هو الكابيتو إما، يعني
2: رأس المال البشري.
0: رأس المال البشري اليوم واللي كنا عم نشتغل عليه قبل ما حتى تصير هيدا، أنه يرجع يصير في مثل نوع بلاتفورم إما أو بلاتفورم شغل تكون مركزها بلبنان. اليوم ومن زمان نحن كلبنانية مطلوبين. ليش؟ أول شيء لأنه بينشغل علينا وأهلنا بيدفعوا علينا وهيدا رأس ميلنا، يعني رأس ميلنا هو علمنا، رأس ميلنا هو تعبنا. نحن يمكن الشيء الوحيد اللي عنا هو الإكسيلانس. ليه؟ لأنه إذا ما اشتغلنا منيح ما منشتغل، ما منربح، ومضطرين إنه نشتغل منيح لحتى ننجح. وهيدا يمكن أكتر بالخارج من بالداخل. ليه؟ لأنه عارفين إنه نحن لحالنا إذا ما نجحنا ما رح نلاقي شغل، ما رح، إذا ما احترمنا القوانين اللي برا ما رح نكون موجودين بالخارج. يمكن هيدا خلينا العنصر المميز بالخارج ومطلوبين ومحبوبين بأي بلد موجودين بهالبلاد اللي بالعالم 16 مليون بتلاقيهم بأي بلد موجود محبوب، وهيدا طاقة عظيمة ممكن تستعمل.
2: نعم. معالي الوزير كمال شحادي معنا، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا، لأنه الذكاء الاصطناعي اليوم ما فينا ننفذ منه، والتكنولوجيا مش يعني ما بنقدر ما نكون معه. لذلك حنقول له صباح الخير، سنتحدث مع معالي الوزير بعد التحية عن المشاركة تحديدا في هذا المنتدى.
3: يعني المشاركة ضرورية، لأنه في جمع كبير من اللبنانيين المغتربين والمهتمين جدا بالوضع بلبنان. هو المواطنين اللبنانيين نحن بنتكل عليهم أنه مش بس يكونوا داعمين للبنان، ولكن يكونوا مشاركين بصناعة مستقبل لبنان وبصناعة مستقبلهم هني وولادهم كمان. أنا بعول على هذه الاجتماعات كتير، من خلالها بدنا نبني شراكات، بدنا نرجع نوضع الأطر أو نخلق أطر جديدة ليساهموا ببناء جمهورية واقتصاد بتليق بطموحاتنا وطموحاتهم.
2: وهو تحديدا يمكن هذه النقطة جدا هامة، يعني قديش منحكي عن الطاقات المتواجدة داخل لبنان، ولكن الطاقات الأكثر هي خارج لبنان. فكيف تعملون مثلا على استقطاب هذه الفئة، هذه الطاقات لتوظيفها في هذا البلد؟
3: أول شيء اللي عم نعمله أنه نركز على إعادة الاستقرار للبلد والشق السياسي والأمني وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. هذه كلها مواضيع مش رح بأخذ من وقت كتير عليها، ولكن هذه هي الحجر الأساس. طبعا جزء منها أنه إعادة دولة القانون، ويكون في قضاء عم بيشتغل، ويكون في استقرار بالبلد. هيدا كله بيطمن المستثمرين، بيطمن اللبنانيين، بيطمن الأجانب واللبنانيين إن كانوا مغتربين أو مقيمين. بقى هيدا شغلنا الرئيسي، إن كان على الصعد الاقتصادي أو الأمني أو القضائي أو غيره. هيدا من ناحية، ولكن في كمان شغل إذا بدك مركز أكتر بشكل أنه يخلق الأطر يلي ممكن من خلالها يساهموا اللبنانيين المغتربين أو الغير مقيمين بالبلد، إن كان من ناحية الاستثمار أو من ناحية المشورة والمنتورشيب أو من ناحية المساهمة المباشرة بخبراتهم بمشاريع. يعني في مجالات عديدة، وبوزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نحن عم نحضر عدد كبير من هالأطر هايدي. من أول الإطار اللي أطلعناه اللي هو Lebanese Angel Investor Network، الشبكة اللبنانية للمستثمرين الملائكيين يلي بتستثمر بالشركات الناشئة اللبنانية أو المنشأة من لبنانيين. هالقرار بالاستثمار بيكون على أسس تجارية بحتة، مش على أساس دعم، يعني مش متوفر للكل، ولكن هو استثمار بالشركات يلي واعدة، يلي عندها خدمة، يلي نحنا عندنا ثقة إنه ممكن إنه تقلع، ممكن يكون لها مستقبل. بقى من خلال هذه الشبكة عم نأمن التمويل، ولحد اليوم حوالي 60% من الاستثمارات يلي وصلت من الالتزامات يلي انعملت وصل من لبنانيين غير مقيمين.
2: عظيم.
3: هذا واحد. بقى أول شيء الإطار الاستثماري السليم، وهذا العمل بشكل بدي أذكر هون شدد أنه من خلال شركة Venture Capital من القطاع الخاص، ولكن بدعم من وزارة التكنولوجيا، ولكن على أساس أنه تدار فقط على أسس علمية وتقنية وتجارية ومالية سليمة، مش على أسس سياسية. هذا واحد. إطار الثاني هو الإطار اللي بيتعلق بالمنتورشيب ودعم هذه الشركات التكنولوجية كمان من خلال هذه الشبكة التكنولوجيا لشبكة المستثمرين الملائكيين Angel Investor Network، ومن خلال الشبكة اللي أقامتها الوزارة صار في عنا حلقات من اللبنانيين يلي بيشتغلوا بدومين التكنولوجيا، عدد كبير منهم بأمريكا الشمالية، في عدد منهم بأوروبا، وفي بعض بالخليج وبآسيا، موجودين لدعم الشركات اللبنانية يلي بحاجة إلى دعم من ناحية أنه يعطون المشورة، يراجعوا العمل يلي عم بيعمل إن كان تجاري أو دراسات مالية أو حتى بحلول بعض المواد التقنية، وكمان أنه يقدروا يساعدون يجهزون تيتعرفوا على شركاء خارج لبنان من الشركات الكبيرة يلي ممكن تكون مصدر شغل مصدر واردات واستثمار لإلهم. يعني فيها المنتورشيب ضرورة، وموجودة هذه الأطر هيدي عم يعني نعملها تأسيس بشكل أنه تكون مؤسسة مش مبنية فقط على العلاقات يلي الوزير ومستشاري الوزير وداعمين الوزارة اليوم هني عم بيساهموا فيها. يعني تتكون هذه الشبكة مؤسسة بشكل أنه تستمر على السنين القادمة. وفي الإطار الثالث هو الاستثماري المباشر والعمل المباشر لهذه الشركات اللبنانية يلي هن بالخارج، أنه يتقدموا على المشاريع يلي الوزارة، وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الوزارات الأخرى عم حضرها ومطلقها عبر المنصات القانونية بلبنان، إن كان قانون الشراء العام أو عبر المجلس الأعلى للخصخصة. وهيدي بتعطي مجال لهذه الشركات اللبنانية أنه يساهموا، ولكن على أسس ربحية. لأنه أنا مني مقتنع أنه لازم نكون دايما نحن نطلب الدعم والمساعدة لأنه نحن بحاجة إله، ولأنه نحن ضعاف، ولأنه نحن بدنا تمويل. نحن لازم نكون عم نحسن البلد ونعطي فرص للاستثمار، لأنه هيدا اللي بيدوم، وهيدا يلي على أساسه المغترب اللبناني رح يحس أنه مش بس عم نطلب منه أنه يبعثنا شهريا أموال ليدعم عائلته أو غير عائلته أو ضيعته، ولكن لا، كمان في مجالات للاستثمار، في مجالات لأنه يقوموا بعمل يلي في منه مردود إلهم كمان. هلا ما بدي أقلل من الإطار الرابع يلي هو التدريب والتمكين، وفي عمل كبير في مشاريع عم نقوم فيها تحت مشروع وطني اسمه نمو يلي الوزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي جهزته. هيدا برنامج للتدريب والتمكين للبنانيين، ونحن بحاجة اليوم لدعم اللبنانيين بالخارج لنقدر ندعم اللبنانيين يلي ما قادرين يأمنوا كمبيوتر، ما قادرين يأمنوا كلفة انه يتدربوا اونلاين ويكونوا عم بيتابعوا هذه التدريبات. ولكن من عبر هالبرنامج نحن أمننا شركات مع شركات تكنولوجية العالمية الكبرى من مايكروسوفت وجوجل وأمازون وايرلس سيرفيسز AWS وغيرها وغيرها وغيرها، من أوراكل وSAP إن شاء الله بالمدى القصير كمان. هيدي كلها شركات اليوم بتعمل تدريب وبتعطي سيرتيفيكيشن بمواضيع عديدة، من البرمجة، من الذكاء الاصطناعي، من كمان السايبر سيكيورتي وغيرها. على أساس هذه البرامج بحاجة إلى دعم. نحن هون بهالموضوع نعم هذا موضوع بيتطلب أن يكون فيه إرادة من المغتربين أنه يدعموا، بيقدروا يشاركوا فيها، بيكونوا عم بيشاركوا مش بموضوع هيك مش واضح أو مبهم، ولكن بدعم أفراد أنه يحسنوا وضعهم تيصيروا هم قادرين يتمكنوا من مستقبلهم ويصنعوا مستقبلهم بإيدهم.
4: نعم، وطبعا حضرتك تتحدث من خلال خبرة طويلة في هذا المجال أستاذ كمال شحادي، وقمت بمشاريع عديدة وأيضا كمستشار، فيمكن التناقض الأخير إذا بدنا نقول أنه هالمفارقة ما بين بلاد عم بتعاني من أزمات متتالية، وبنفس الوقت هناك هذا التطلع لبناء منظومة تكنولوجية جديدة، فأديش هذا الأمل لديك؟
3: عندي أمل كبير، لأن الطاقات الموجودة بلبنان والحماس الموجود لهذا العمل ولهذا القطاع ولمستقبل بالخدمات التكنولوجية الرقمية والذكاء الاصطناعي، أكيد في حماس وفي اهتمام، والجامعات اللبنانية قادرة أنه تأمن القضية اللازمة إن كان تدريبية تعليمية أو بحثية. الريسيرش مثلا موضوع كتير مهم وقادرين نساهم فيه. عنا الطاقات البشرية اللي كان ناقصنا واللي ناقصنا بعد اليوم بحد كبير، هو الإطار القانوني والتنظيمي الواضح والذي يتماشى مع الأطر العالمية تقدر نكون نحن جزء من منظومة أكبر من لبنان، تيكون السوق أوسع من لبنان والشركات بلبنان تكون مقبولة عالميا. هيدا اللي عم نفعله تنقدر نطمن المستثمرين، نطمن هذه الشركات انه بيقدروا ينشأوا بلبنان، يأسسوا بلبنان وينطلقوا من لبنان ويستمروا بلبنان ويكبروا بلبنان. هيدا كثير مهم. عم نشتغل على هالأطر التنظيمية، على وضع السياسات وعلى إيجاد التمويل اللازم لألون. ومثل ما ذكرت التمويل تأمن اليوم للشركات الناشئة، في جزء كبير نعمل على التدريب، يبقى أنه فيما يتعلق بالأطر الإدارية والتنظيمية من قوانين وغيرها، في جزء منهم وضعنا مشروع قانون لحماية المعلومات ولتأمين خصوصية المعلومات، وهذا المشروع يتماشى تماما مع الإطار الأوروبي GDPR. واشتغلنا كمان على مشروع قانون للسايبر سيكوريتي، الأمن السيبراني. هذه بيناتهم بيكونوا ركائز باقتصاد رقمي، وعلى أساسه بده ينبنى ويتطور عدد كبير من السياسات، منها مثلا الإطار لعمل الشركات الذكاء الاصطناعي. بده يكون في كمان ديزيجنيشن لهذه الشركات، تكون شركات تلتزم بالمعايير يلي راح تنوضع، تكون محل ثقة وتقدير من اللبنانيين وغير اللبنانيين. من هون أهمية أنه يكون الإطار التنظيمي في لبنان يتماشى مع المعايير الدولية. هذا التحدي اليوم، ما فيني أقولك أنه خلص العمل بهالموضوع، لا، ولكن خريطة العمل واضحة وعم نتقدم فيها، وبيبقى أنه في شغل كثير بعد. نحن كوزارة ما زلنا وزارة ناشئة بقطاع ناشئ، ولكن بقطاع واعد جدا، ببلد بحاجة إلى هذه الفرص، هيدي إن كان للعمل أو للابتكار ولإنشاء شركات.
4: شكرا جزيلا معالي الوزير كمال شحادي، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا ووزير المهجرين. هذه قضية أخرى طويلة، لن نكون بإمكاننا أن نتطرق لها، قد يكون لنا لقاء آخر. شكرا لرسالة الأمل في ختام هذا اللقاء، وننتظر وصول حضرتك طبعا إلى العاصمة الفرنسية. تحياتنا.
3: تحية لك كمان. شكرا.
1: وتحياتنا لمعالي الوزير، ونتابع معكم هذا اللقاء في المساحة الحرة في برنامج كافي شو مع السيدة ندى شهاب، مؤسسة ورئيسة منتدى الخبراء اللبنانيين، والحديث عن مؤتمر بعنوان إعادة ابتكار حكومة 2030، التحول ودور الاغتراب اللبناني.
4: طبعا نتحدث الآن عن ست ندى عن الرأس المال البشري، يعني عم نحكي تكنولوجيا وهذا كثير بحاجة لإله، بس هناك الرأس المال البشري وأيضا الدعم الاقتصادي.
0: إيه طبعا، هلا هو رأس مال بشري طبعا بالمجال التكنولوجي كمان. نحن اليوم بدنا نتحول من دياسبورا، من أكتيف استراتيجيك مونديال تقريبا، لكلكو بار من ايموشنال كلكو شوز، يعني بنسميه
1: عاطفي
0: لدياسبورا استراتيجيك. عم نشتغل واشتغلنا مثلا، إذا بدي أحكيكي بال 2024 اشتغلنا لحولنا اللواء مع الأسامبلي ناسيونال بالبرلمان الفرنسيوي، اللواء اللي هي الكوميرس كوميرس انترناسيونال، اللواء اسمه MLETR اللي طلبتها الناسيون زوني لحتى الديجيتاليزاسيون دو كوميرس انترناسيونال، لحتى تكون ابروفي بالاسامبلي ناسيونال. كان الفوروم ديز اكسبير ليباني اللي ساعد لحتى هاللوا تكون ابروفي بار اكزومبل. وطلب
1: اللي هو قانون تمت الموافقه عليه، بس عم حاول ترجم بالعربي يعني.
0: طلبته هذا، وهيدا القانون طلبوا مني لما شافوا قد ايه كان مهم. قال لي بيير دوكان اللي هو عضو كمان بالأسوسياسيون، قال لي ليه ما بتساعدي وبتعمليه كمان بلبنان مثلا. ونزلت على لبنان، شفت المدير محمد أبو حيدر، وشفت بعدين بنوفمبر الوزير بساط كمان لنحكي عن الموضوع، وحتى كمان نشتغل لحتى هالقانون كمان يصير بلبنان. يعني عم نشتغل وعم نعمل أشياء كتير لحتى الطاقات بالمجال الديجيتاليزاسيون وعدة أشياء تصير بلبنان. ما إنه كلام عم نعمل مؤتمرات على الفاضي، كله عم نسعى لحتى تصير بلبنان، تصير بلبنان وبالخارج. والأسوسيشن مثلا عملت عدة كوميسيونات عم تجتمع عم بتفكر بالمجال تبع الديفلوبمون دوراب مثلا، اشتغلوا على أشياء كتيرة بالمجال تبع الجوفرنانس التفكير. عملنا مثلا، ما رح أحكي بأشياء كتير لأنه بعرف الوقت كتير ضيق، عملنا بالنسبة لسنة بالأنيفرسير الأربعتاشر
2: عام الملتقى،
0: عم نشتغل على موضوع كان كتير مهم، وموضوع مثلا في عنا مامبر بالأسوسياسيون كان إنه كيف نرجع منفكر كيف هالفئة من التلاميذ تبعونا بيرجعوا ننميهم ويرجعوا يفكروا لحتى يرجعوا يكونوا ينموا ويفكروا بطريقة يكونوا أكثر امبليكي من سن من السي بي للبكالوريا بالدراسة، وبيكونوا بيكون من دون ما يكون اون بادير بالبروغرامات، نحن بنسميها هون بفرنسا اون بادير، يكونوا من دون ما يكون في اي جهة يعني ريليجيو او
2: ما في يعني ما في لا تدخل على كل حال بالمدارس الفرنسية طبعا.
0: بعدين هذا البروجرام كنا بدنا نحوله كمان للبنان، حتى من جهه الفاكولتي كمان لانه بحاجه لهالاشياء. في كتير اشياء، مثلا عملنا من جهه الاتولي على بالانتربريز كيف انه الانفيرونمون توكسيك، في كتير اشياء عم نشتغل عليها،
2: عدت لكن عدت قضايا الحقيقة حسب ما عم نفهم، لأنه مثل ما قلنا المنتدى بيتضمن العديد، أكثر 30,000 تقريبا عضو معكم
0: بكل المجالات.
2: ومن هذا المنتدى إذا نعود ونذكر بالعشرين من الجاري سيشارك بمداخلة وزير شؤون التنمية الإدارية فادي مكي، طبعا السؤال بعد ما نوجه له التحية من باريس عن مشاركة حضرتك دكتور مكي في هذا المؤتمر الموسع الداعم طاقات الدياسبورا اللبنانية، ما رأيك بهذه النقطة؟
5: الطاقات اللبنانية الموجود بالخارج هي من أغلى ما نملك كلبنان. نحن تحديدا كحكومة عند موارد قليلة حاليا، ما فينا إلا ما نكون عم نعول على الطاقات البشرية الهائلة والرائعة يلي موجودة بالخارج. مشان هيك أنا دائما عندما أسافر أسعى لأن أقابل أكبر عدد من اللبنانيين المقيمين بالخارج لإطلاعهم على ما نقوم به، لإعطائهم أمل، وكمان حتى شوف كيف فيهم يساعدونا بالمرحلة المقبلة. سو مشاركتي بهالمؤتمر كتير كبير بتجي بهيدا الاتجاه يلي هو نسعى إلى تقوية الأواصر الصلة بيننا وبين اللبنانيين بالخارج.
2: على هذه النقطة تحديدا، كيف يمكن جذب كل هذه الطاقات، لنقول مش كلهم، ولكن كيف الاستفادة وإعطائهم الثقة والأمل أنه بإمكانهم أن يعودوا وأن يستثمروا في وطنهم؟
5: هلا العودة والاستثمار تحتاج إلى استقرار، ما في شك. كنا تقريبا وصلنا إلى حد كبير بعد مؤتمر بيروت واحد خلال خريف سنة 2025، كنا هيك عم نحلم كتير، وصلنا عدد هائل من اللبنانيين اللي عايشين بالخارج، مستثمرين خليجيين أجانب، كان مؤتمر رائع، كان في أمل، لكن للأسف تراجعنا شوي أو توقفنا بعد الحرب المدمرة على لبنان. فالاستقرار أساسي، ولكن نحن نأمل ونسعى إلى ما بعد هالحرب، لأنه ما بعد الحرب ما رح يكون في كتير وقت، يجب أن نسعى بكل ما أتينا من قوة، كل استراتيجية يجب أن نضعها الآن حتى نكون جاهزين عندما تنتهي الحرب وتبدأ الأفكار بإعادة الأعمار ويبدأ التمويل. وهنا لابد من التفكير بشكل خلاق، وأقول لك بكل صراحة رح يكون في عدة أنواع تمويل ما بعد الحرب، اللي عم نحكي لإعادة الاستثمار وأكثر، بس لإعادة الإعمار وما بعد عندك جزء صغير رح يكون هبات. انتهت للأسف الأيام يلي دول كانت تعطي هبات كبيرة
2: تمنح، صحيح،
5: خلص سفلي، ما رح يكون عنا هيدي الخيارات المتاحة، ولكن رح يكون في جزء من الهبات. الجزء الثاني رح يكون من القروض، أوكي، هيدا من المنتديات الدولية، البنك الدولي وغيره. وأنا فخور أنه قدرنا نحصل على 150 مليون دولار للتحول الرقمي من البنك الدولي، وهيدي واحدة من المشاريع اللي رح نكون عم نديرها بالتعاون مع غير وزارات كوزارة التنمية الإدارية، هيدا القروض. وجزء ثالث رح يكون استثمارات عبر شركات public private partnership، عبر استثمارات مباشرة بكتير من المجالات اللي ممكن يكون فيها مساعدات مسعى من القطاع الخاص لأنه يدخل كشريك بمشاريع طاقة، بمشاريع بنى تحتية، ويكون فيها عائدات بيتشارك فيها مع الدولة. فمشان هيك عم نفكر بهول الطرق من هلأ لتمويل، ووجود الدياسبورا إلى جانبنا أساسي. مشان هيك يجب أن يبدأ النقاش من هلأ، يجب أن نخبرهم شو هي المشاريع الكبيرة اللي رح تكون موجودة، غير مشاريع الطاقة، مشاريع الماء، مشاريع الطرقات، مشاريع المطارات، مشاريع المناطق الحرة، مشاريع توسيع المرفق. في كتير كتير مشاريع كبيرة تحتاج الاستثمار، ويجب أن نكون خلاقين بكيفية تفكير التمويل لهذه الاستثمارات. ووجود اللبنانيين بالخارج أساسي، لأنه هن نجحوا، كتير منهم نجحوا بقطاعات بالخارج، ونسعى لجلب هالنجاحات لجلبها إلى لبنان.
4: ولكن لابد من الاعتراف معالي الوزير فادي مكي أنه ما ذكرته رائع جدا، ولكن الواقع يعني أديش كل هذه الإجراءات، هذه المشاريع التنموية بحاجة أنه تكون بعيدة ربما عن السياسة، لأنه ما بدنا كل إصلاح يأخذه كل شخص لوحده. لابد مثلا من مكافحة الفساد، لابد من أن يكون في إصلاحات فعلية بالإدارة، بالإرادة كمان.
5: صحيح 100%. ونحن هون إذا بتطلعي على تحديدا مكافحة الفساد، بكل الدول اللي حوالينا، الدول الأوروبية كله عنده فساد، right؟ المشكلة هي بكنترول تبع الفساد ومكافحتها والوقاية منها قبل أن تحصل، وهذا ما نعمل عليه تحديدا عبر التشريعات، عبر الأطر المؤسساتية للوقاية من الفساد والمكافحة. وقد نجحنا بالفترة الماضية بتحقيق كثير من الأهداف يلي وضعناها باستراتيجية الوطنية مكافحة الفساد، ولأول مرة يمكن استراتيجية الوطنية مكافحة الفساد 2025 كان إلى تقييم فعلي، قلنا وين فشلنا وين نجحنا، وأخذنا هذا التقييم وبنينا عليه. وهلأ رح نطلق استراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد 26-30، فيها أهداف جدا واضحة، فيها مؤشرات، فيها أشياء يعني أساسية. واللي بدي أقولك إياه أنه في كتير من المؤشرات العالمية، مؤشرات الحوكمة الشفافية، صار في تحسن فيها، بس التحسن الكبير اللي رح يبين هي خلال يمكن 26 و 27، لأنه في كتير مؤشرات تأخذ سنة أو سنتين لتتحرك.
4: نعم.
5: فكل هذا نوضع على السكة، وصار في جهود جدا كبيرة صراحة بمكافحة الفساد. يعني يجب أن يعني نتكلم عن هالموضوع، لأنه الانطباعات شيء، الواقع اختلف. وبالتالي أنا يعني عبر أثير إذاعتكم أتوجه للناس أول شيء لأنه نتعاون سوا على الوقاية من الفساد، على التضارب بالمصالح مكافحتها، وعن الكلام عن أي مصادر هن بتعترضهم كلبنانيين بالخارج كلبنانيين بالداخل. يجب أن نتكلم عن هالمواضيع، لا أن نتكلم فقط بالصالونات عن المشاكل، بس نأخذها إلى المرحلة أين يجب أن تكون، أن يكون في أخبار، يتكلم بالوزارات، بالهواتف المعنية، الهواتف الساخنة. وفي كتير بدي أقول لك أنه في كتير جهود بهالمجال.
4: أتمنى طبعا تحقيق هذه الجهود، ونتمنى كمان يكون لنا لقاء موسع في الاستوديو للحديث، لأنه بعرف بطل بين وقت والتاني على فيريس، فمنأمل تكون حاضر معنا ونوسع أهلا وسهلا فيك. بيبقى أني أسألك معالي الوزير، رغم كل الصعوبات من الأشهر اللي توليت فيها إلى اليوم، هل من إنجاز رغم كل الصعوبات تم تحقيقه؟
5: صراحة في كتير إنجازات يمكن ما كان عشان نتكلم عليها. نحن انتهينا من المخطط التوجيهي لإعادة هيكلة الوزارات والإدارات العامة كمخطط توجيهي، سو هيدا فكرة كان كتير أساسي اشتغلنا عليها من أول ما وصلنا. سو هيدا اللي بنسميه Reinventing Government 2030، إعادة تكوين إدارات مؤسسة الدولة. حصلنا على التمويل 150 مليون دولار من البنك الدولي، بدأنا رقمنة بعض الخدمات عبر منصة رقمية سنطلقها آخر هيدا الشهر، يعني رح تكون كتير بمحلة هيدا المؤتمر لأن رح بقدر بحكي عن المنصة الرقمية يلي عم نطلقها ويلي هي عم نبني شوي شوي عليها لحكومة إلكترونية بكون في التعامل ما في كتير تماس بين المواطن والإدارة. وضعنا كتير من البوابات الدفع الإلكترونية حتى كمان المواطن يلي بفوت على ويب سايت الوزارات وعنده معاملات عم ينجزها صار قادر ينجزها على الويب سايت مباشرة عبر الديبت أو الكريدت كارد. ففي كتير إصلاحات ولو كانت متواضعة ولكن بتأثر على مسار العميل على رضا العميل. ويمكن أهم شغلة أنا لمستها بشكل علمي هي عبر الاستبيان يلي أطلقناه من تقريبا 3.5 شهر قبل الحرب، قبل 2 مارس أطلقنا استبيان كبير وصل لأكثر من 4 مليون لبناني موجودين بلبنان مش بالخارج، وكون الأسئلة عن علاقاتهم بالوزارات، عن المشاكل اللي عم بيعانوا منها، عن إحباطاتهم، عن مستوى الرضا، وسألناهن عن الثقة بالإدارة. والمميز بالإجابة صارت هيدا الاستبيان ما يسمى بالإنجليزي Natural Field Experiment لأنه كان في عينتين، عينة ما قبل 2 مارس وعينة ما بعد 2 مارس. والمثير بهالعملية أنه كان في زيادة بالثقة بعد الحرب، وهيدي نقطة كتير مهمة أعول عليها لأنه حتى النازحين يلي شافوا وتعذبوا وعم يتعذبوا بعده شافوا أنه الدولة موجودة إلى جنب، شافوا أنه دولة تسعى إلى مساعدتهم والدولة تسعى إلى استعادة هيك القرارات الأساسية السيادية. وهذا نقطة كتير مهمة بدكم عم بحكي عنها أكثر.
4: نتمنى لكين توسعة بالفترة المقبلة، وشكرا جزيلا لكل هذه التوضيحات ولهذا المجهود من قبلكم رغم الصعوبات الجمة اللي عم بيعيشها لبنان. فتحية لحضرتك دكتور فادي مكي وزير شؤون التنمية الإدارية. أهلا وسهلا.
5: دائما أكرر جملة أحبها كتير اللي هي نحن محكومون بالأمل.
4: لازم دائما وإلا ما فينا نستمر صح بكل المجالات. أهلا وسهلا فيك. شكرا إلى اللقاء.
1: ويمكن من هذا الأمل الذي تكلم عنه الوزير فادي مكي، ندى شهاب مؤسسة ورئيسة منتدى الخبراء اللبنانيين تنظم المؤتمر في باريس بعنوان إعادة ابتكار الحكومة 2030 في 20 من الشهر الجاري في بالي دو لوكسمبورغ. سيدة ندى شهاب، تحدثنا يعني وكنا نتحدث عن هذا المنتدى، أيضا يوجد طاولات مستديرة ومواضيع مختلفة، على ماذا ستركزون بها؟
0: أول شيء بدي أرجع ركز على موضوع واحد. الثقة هو مركز كل شيء، ونحن المؤتمر مبني على الثقة. في 3 طاولات ورح ترجع تاخد أول طاولة بتركز على أنه كيف رح نكون لبنان مركز بلاتفورم للطاقات الانوفيشن، ورح يكون فيها عدة أشخاص مهمة من بينات الوزير شحادي، فرانسوا سبورر اللي هو شيف سيرفيس ايكونوميك بالامباساد دي فرانس بلبنان، هادي زبليت اللي كان شيف ديريكتور انفورماسيون تكنولوجي عند سي ام ا سي جي ام، مشير الحسيني اللي هو ديريكتور جنرال تاليس جروب ليفنت عند وكريم بيطار اللي هو بروفيسور ريلاسيون انترناسيونال، وحتكون المودراتريس ليم طحيني.
4: نعم، اذا في 3 طاولات. الطاوله الثانيه اذا بس بناخذ العناوين مع
0: الثانيه طاوله هي عن الجوفرنانس ديجيتاليزاسيون كونتريبيوشن دو لا دياسبورا بور فافوريزي لو كوميرس انترناسيونال.
4: هذا له علاقه طبعا بال
0: وبتبين كيف ممكن طبعا ترجع بواسطة الجوفرنانس بواسطة الكوميرس انترناسيونال اللي مشهور فيها اللبنانية. تالي طاولة عن الديفلوبمون دورابل اللي هو بحاجة له لبنان وخصوصا بالإنرجي وبالكونستركسيون.
2: نعم. إذن مشاركات فرنسية وأيضا لبنانية، لأنه أنتم يعني فينا نعتبر أنه عندكم أعضاء كثر متنوعي الجنسية يعني.
0: إيه طبعا طبعا، وفي كولابوراسيون من الجهة الفرنسية ومن جميع الجهات البابل هيدا والجهات الفرنسية.
2: حيكون في توصيات بختام هالندوات مثلا بيصدر توصيات ممكن ترسلوها إلى لبنان أنه يستفيد مما سيصدر من الخبرات الموجودة معكم؟
0: طبعا طبعا طبعا، نحن مش قصة بنعمل انه كلوك وبيروح، بنشتغل على الأرض. اليوم مثل ما قلت لنا نحن اشتغلنا على الكلوك، مثلا طلعت نتيجته انه عملنا قانون وقت اللي كان بالوائم الاتقار، رحنا على لبنان لحتى نشتغل على القانون. واليوم مثلا اليوم لبنان عم بيصير في بده يصير في اكسبورتاسيون امبورتاسيون، بحاجة بهاليوم انه يكون في الفاكتور الكترونيك، بحاجة للدوان يكون في تطور، بحاجة للتعاون مع الوزراء لحتى يتطور لبنان. ونحن هالإدارة ممكن يكون هالإدارة استراتيجيك التعاون بين الإدارة اللبنانية والإدارة الدياسبورا اللي عم نجمع فيها هالطاقة الإكسلنس بالتفكر بكل المجالات. نحن هيدا اللي عم نسعى معه مع الدولة اللبنانية.
2: نعم طبعا في صعوبات كتير مثل ما يعني لاحظنا، وعم تشتغلوا رغم كل شيء. بكل أحوال ندى شهاب، حضرتك مثل ما ذكرنا خلال اللقاء بترتكزي كمان على قضية الحوكمة، قد يكون لنا لقاء ربما عن هذا الموضوع لأنه كتير مهم، وخصوصا في مجال الإصلاحات، في مجال ما يحتاجه لبنان بهذا الإطار، يعني في إصلاح أنظمة الحوكمة بظل تحقيق أيضا إصلاح اقتصادي هام لازم يتم، بس دايماً الظروف بتكون صعبة.
0: إيه بس الدياسبورا ممكن تساعد كتير، لأنه الدياسبورا بوجودها بالخارج ممكن يكون عندها حرية الرأي وحرية التصرف، وممكن تساعد لبنان والحكومة لحتى تعطيها الحرية. وجودها بالخارج ممكن تكون على اطلاع بهالانستيتيوشن انترناسيونال، وتكون المركز اللي ممكن تكون الايد اليمين لهالدولة. وجودها وحريتها ممكن تكون هالمساعد والإيد اليمين اللي بحاجة إلى هالدولة.
2: وأكيد سنختم بقضية تحويل الاغتراب اللبناني إلى قضية تأثير أيضا بكل المشاريع بالداخل. فكل التوفيق لهذا المجهود اللي بذلتي سيدة ندى شهاب، حضرتك مؤسسة ورئيسة منتدى الخبراء اللبنانيين. نشكر طبعا الوزيرين كمال شحادي وفادي مكي اللي أفادوا بمشاركتهم وألقوا شوية ضوء على ما تتضمن الوزارات. ونذكر بالموعد
1: في 20 شهر الجاري يوم السبت المقبل.
0: أيوة. يعني ونحن بانتظاركم، وبعد في عندكم
2: نهار
0: التنين نهار التنين تقدروا تسجلوا، والإنفورماسيون موجودة على السيت تبعنا، وحتحطوا كمان الانفورماسيون على السيت تبعكم.
2: شكرا لحضورك ندى شهاب، اهلا وسهلا فيكي. نشكر الجميع، بنقولهم الى اللقاء،
1: بقية نهار ممتع للجميع.
2: اهلا وسهلا،
1: باي باي.
6: الأصوات المناهضة لعقوبة الإعدام تجتمع في باريس في المؤتمر العالمي 9 ضد عقوبة الإعدام من 30 حزيران يونيو إلى 2 تموز يوليو. 3 أيام من اللقاءات والنقاشات بحضور مدافعين عن حقوق الإنسان وشهود وفنانين ومواطنين من مختلف أنحاء العالم. حدث مفتوح للجميع من تنظيم جمعية معاً ضد عقوبة الإعدام. مزيد المعلومات على ecpm.org بالاشتراك مع فرانس ميديا موند.
7: في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً، وفي 1:19 والسادسة إلى 4:15 بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية.
1: 11 صباحا في باريس. إلى نشر الأخبار مع ريتا خوري. أهلا ريتا.
8: شكرا باسم. وننتقل فورا إلى العناوين. الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 29 قرية في جنوب لبنان لإخلائها تمهيدا لقصفها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عبر منصته تروث سوشيال عن توقيع مرتقب اليوم لاتفاق ينهي الحرب مع إيران ويفتح مضيق هرمز. وفقا لخبراء، القصف المنتظم على أوكرانيا يظهر تراجعا في زخم الهجوم الروسي.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنذارين لإخلاء 29 قرية في جنوب لبنان تمهيداً لقصفها بعدما كان قد واصل توسيع رقعة عملياته البرية تحت غطاء ناري كثيف ووسط اشتباكات مع حزب الله الذي ينفذ كمائن على أكثر من محور في محاولة لمنع التوغل إلى مسافات أعمق. من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
9: كمن عناصر حزب الله لقوة متوغلة داخل بلدة مجد الزون واشتبكوا مع عناصرها ودمروا عددا من الآليات المرافقة لها، كما كمنوا في وقت سابق لقوة مشاة حاولت التسلل عبر طريق أرنون باتجاه أطراف كفر تبنيت حيث استدرجوها إلى منطقة مقتل معدة مسبقا وفجروا فيها عبوات ناسفة ثم اشتبكوا معها ما أجبرها على الانكفاء بحسب بيان حزب الله. إلى ذلك تم استهداف تجمعات للجنود وأهداف عسكرية متنوعة في 8 بلدات جنوبية موزعة على القطاعات الثلاثة. من جهته نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف في مجد الزون وحرق في الخيام، كما واصل شن غاراته وقصفه المدفعي على عشرات البلدات في مختلف الأقضية وعمد إلى إلقاء قنابل مضيئة وحارقة فوق بلدات عدة في بنت جبيل وصور في وقت اندلع حريق كبير في أشجار الزيتون القريبة من دير ميمة بعد سقوط قذائف مدفعية في محيطه جراء قصف طال بلدة درميماس. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
8: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عبر منصته تروث سوشيال عن توقيع مرتقب اليوم لاتفاق ينهي الحرب مع إيران ويفتح مضيق هرمز. وفيما يتحدث الوسيط الباكستاني عن مراسم توقيع إلكتروني وشيك تفرمل طهران هذا التفاؤل إذ استبعدت خارجيتها التوقيع غدا مرجحة حدوثه في الأيام المقبلة. التسريبات تشير إلى تنازلات متبادلة، وقف فوري للقتال يشمل الجبهة اللبنانية الملتهبة ومهلة 60 يوما للتفاوض على العقوبات والملف النووي مقابل تجميد مخزون اليورانيوم المخصب داخل إيران والإفراج عن 24 مليار دولار من أموالها المجمدة، وهو ما فجر احتجاجات غاضبة للمتشددين في مدينة مشهد. الدول الأوروبية الكبرى تسعى وحلفاؤها في مجموعة السبع إلى ردم الهوة الآخذة في الاتساع مع الرئيس الأمريكي خلال قمة يستضيفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبارا من الاثنين في منتجع إيفيان ليبان، ويتوقع أن يهيمن دونالد ترامب على فعالياتها. عن مشاركته في هذه القمة سألت مونتي كارلو الدولية الدكتور حسن منيمني الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. نستمع إليه.
10: لابد من إدراج هذه الزيارة في إطار استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأن يتوج أهم رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، بل أهم رئيس في العالم في الذكرى 250 لإعلان الاستقلال الولايات المتحدة. أقول هذا لأنه بطبيعة الحال يمكن أن نستشف الكثير من الصورية والاستعراض في هذه الزيارة أكثر مما هو مضمون. العلاقة مضطربة مع الجميع طبعاً، بل العلاقة مضطربة كذلك مع حلف شمالي الأطلسي ومع الاتحاد الأوروبي. إذن هي زيارة لتأكيد أعلوية الرئيس، أولوية الرئيس، أهمية الرئيس، وبالتالي يمكن أن نرى مصافحات، يمكن أن نرى مواقف تدعو للاستغراب، ولكن علينا أن لا نتوقع مضمون، علينا أن نتوقع أنها سوف تكون زيارة شكل أكثر مما هي زيارة مضمون.
8: استمعنا إلى السيد حسن منيمني الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن متحدثا إلى نضال شقائر وبالعودة إلى دونالد ترامب يحتفل هذا الأخير اليوم بعيد ميلاده 80. صديقه دانا وايت نقل الفنون القتالية المختلطة إلى قلب البيت الأبيض عبر تنظيم أمسية نزال احتفالا بالمناسبة، بينما يؤكد ترامب تبنيه رؤية سياسية تحاكي العروض العنيفة القائمة على فرز النخبة بين منتصرين وخاسرين. عموما بين أمس هامس غنت فيه ماريلين مونرو للرئيس كينيدي بنعومة الحرير، ويوم صاخب يجلب فيه ترامب أبطال الدماء والعضلات للاحتفال بثمانينيته داخل البيت الأبيض، يبدو أن التاريخ الأمريكي قرر استبدال سحر الرومانسية بعنف الحلبة. ماريلين مونرو عندما غنت لجون كينيدي:
11: Happy birthday to you.
8: شكرا لإصغائكم، نلتقي بعد أقل من ساعة.
7: الآن غدا طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه التحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات، المحطة الأولى وفقرة الملف، القصف الإسرائيلي يهدد التراث الثقافي في لبنان وغزة. سيكون معنا العديد من الضيوف لمناقشة الموضوع. دكتور حمدان طه باحث مستقل في علم الآثار والتراث الثقافي ينضم إلينا من فلسطين. شيرين علان متخصصة في التراث الثقافي والرئيسة السابقة لإيكوموس فلسطين تنضم إلينا من الأردن. دكتور علي بدوي مدير المواقع الأثرية في جنوب لبنان، وهشام يونس مدير جمعية الجنوبيين الخضر من لبنان. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى لبنان وجدل حول إجراء الامتحانات الرسمية للطلاب. ستنضم إلينا فاتن الحاج الصحفية المختصة في مجال التعليم للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. دائما تحصلون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: لا تقتصر الحروب على حصد الأرواح وتدمير المنازل والبنى التحتية، بل تمتد أثرها إلى التاريخ والذاكرة الجماعية للشعوب. ففي غزة ولبنان طالت الغارات الإسرائيلية مواقع أثرية ومباني تاريخية ومعالم ثقافية تشكل جزءا من هوية المكان وتاريخه. وبينما تتراكم الخسائر يوما بعد يوم، تتزايد المخاوف من ضياع إرث حضاري يعود إلى آلاف السنين. فما حجم الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي في المنطقة؟ وما التداعيات الإنسانية والثقافية لهذا الدمار؟ وكيف يمكن حماية ما تبقى من هذا الإرث للأجيال القادمة؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند دكتور حمدان طه الباحث المستقل في علم الآثار والتراث الثقافي. نرحب بك أستاذ حمدان.
2: أهلاً وسهلاً بك وبك.
0: أستاذ طه، يعني ما الصورة العامة اليوم لحجم الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي في فلسطين وتحديدا في غزة نتيجة الحرب التي لا تزال مستمرة حتى الآن؟ أستاذ حمدان، طيب يبدو أن هناك مشكلة في الخط مع حمدان طه، نحاول إعادة الاتصال مرة أخرى. في هذه الأثناء ينضم إلينا دكتور علي بدوي مدير المواقع الأثرية في جنوب لبنان. نرحب بك أستاذ علي بدوي.
3: تحياتي أستاذ.
0: أهلا بك أستاذ علي بدوي. يعني تصعيد إسرائيلي وقصف مستمر بدأ منذ مارس الماضي ولا يزال مستمر حتى الآن. تقارير كثيرة تحدثت عن أضرار فادحة طالت مواقع تراثية وثقافية وتاريخية في لبنان وخصوصا في الجنوب. ما الصورة العامة اليوم لحجم الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي؟
3: يمكن وصف الوضع في جنوب لبنان بما خص التراث الثقافي بأنه بالكارثة بدون شك. أولا لألفت النظر أن العملية الهدم الممنهج ربما لبعض المنشآت لم تبدأ فقط بآذار 2026، بس كانت بالمرحلة الأولى من الحرب خلال العام 2025 وهي استهدفت ممكن أن نقول معظم عناصر التراث الثقافي، من نسيج عمراني، من قلاع، من مواقع أثرية، من مشهد تاريخي، أشجار طبيعية، يمكن أن نعددها لاحقا. لكن بشكل رئيسي استهدف هذا العدوان معظم هذه العناصر، وفي بعض الأماكن أزالها نهائيا، أزال هذه الهوية ربما كجزء من الصراع على هوية المكان.
0: نعم، يعني ما هي المواقع التي كانت أكثر تضررا أستاذ علي بدوي؟
3: كما أسلفت، التراث الثقافي يعني مصنف إلى فئات. أولا القرى والبلدات، يعني معظم القرى والبلدات اليوم الاحتلال أزال 60 قرية تقريبا من جنوب لبنان، دمرها كليا أو جزئيا بما فيها بلدات كبيرة كبنت جبال. هذه البلدات وهذه القرى تحتوي على وسط تاريخي، تحتوي على نسيج عمراني بعضه يعود لقرون ماضية بدون تحليل فترتها وبعضها أقدم. يعني معظم القرى في لبنان أو فلسطين هي قائمة على منشآت تاريخية أقدم عهدا، تعود ربما إلى الألف الثاني أو الثالث قبل الميلاد.
0: نعم.
3: هذا الضرر كان كبير لأنه جرف البلدات، جرف الذاكرة الجماعية أيضا للسكان الحالية. عدد كبير من البلدات مثل عيدة، مثل القوزح، مثل بليدة تعرضت لهذا الضرر. أيضا هناك عدد من المواقع الأثرية الكبيرة كقلعة الشقيف المشهورة ربما أكثر، وقلعة شمع المؤسف فيها يعني بالدمار ومحاولة استهداف الهوية بالشمع. جزء كبير من القلعة جرف بعد الاحتلال حتى لم يكن له علاقة بأي عسكري، بأي نشاط عسكري. كذلك تبنين، كذلك قلعة شقرة، أيضا منشآت كثيرة، عدد من المساجد التاريخية بليدة بنت جبال، عدد من الكنائس التاريخية يعني يارون دير كيفة. كل هذا، كل عناصر النسيج تعرضت لضرر، وإن كان هذه رؤية شاملة بهذا الوقت المتاح.
0: نتمنى أن تبقى معنا أستاذ علي بدوي، ينضم إلينا إذن مجددا حمدان طه، يعني حمدان طه باحث مستقل في علم الأثر والتراث الثقافي. نرحب بك أستاذ حمدان. أستاذ حمدان طه، كيف تصف الوضع الراهن للتراث الثقافي في قطاع غزة تحديدا؟
2: حقيقة ما جرى في قطاع غزة عمليات تدمير منهجي ومنظم للتراث الثقافي بشكليه المادي وغير المادي، رقى إلى درجة إبادة ثقافية شاملة حتى تدمير العالم المادي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وغزة مكان شامل تراثا حضاريا ممتدة لحوالي ما يزيد عن 5000 سنة، سويت المدن بالأرض وطالت عمليات التدمير المراكز، المدن التاريخية، الأسواق، المباني السكنية التي تعود في مدينة غزة إلى ما يزيد عن 3000 سنة، شمل أيضا المواقع الأثرية، المباني التاريخية المنفردة أيضا، إلى جانب تدمير المتاحف والمشهد الثقافي. وعلى بالغة الصعوبة عمليات تدمير غير مسبوقة ربما منذ الحرب العالمية الثانية، وقد جرت عمليات التدمير بشكل منظم خارج منظومة الأعراف الدولية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، باستهداف متعمد مخالف لكافة المعاهدات الدولية التي جرت في إطار الأمم المتحدة واليونسكو على وجه الخصوص.
0: نعم. أستاذ حمدان طه، ما هي أبرز المواقع الأثرية التي دمرت أو تأثرت بالقصف الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة؟
2: حقيقة في المراحل الأولى للاعتداء على غزة كنا نعد المباني أو المواقع الأثرية عدا، ولكن بعد تواصل

0: الثالثة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
1: ريت تخوري.
0: نبدأ النشرة بالعناوين. إسرائيل تعلن قصف أهداف لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي ترامب في فرنسا الأسبوع المقبل. وبريطانيا تعترض ناقلة النفط التابعة لأسطول الظل الروسي في المانش.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: شنت إسرائيل اليوم الأحد غارات على ضاحية بيروت الجنوبية للمرة الثانية خلال الأسبوع، وذلك ردا على ما قالت إنها ضربات شنها حزب الله على شمال إسرائيل، تزامنا مع غارات على جنوب لبنان وإنذار نحو 30 قرية بوجوب الإخلاء. يأتي هذا التصعيد بموازاة تأكيد الرئيس الأمريكي ترامب أن اتفاقا سيوقع اليوم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، فيما تتمسك طهران بموقفها بأن أي وقف لإطلاق النار ينبغي أن يشمل لبنان. كيف نقرأ هذه الضربات والقصف اليوم؟ سؤال أجاب عليه مراسلنا في بيروت نقول نصيف.
2: الغارة وقعت على منطقة الغبيري قرب أفران قلقاس، استهدفت شقة بصاروخين من دون أي انذار مسبق. كما ذكرت المعلومات الإسرائيلية أن المقصود هو قائد كبير في وحدة الاتصالات في حزب الله. الغارة حتى الآن لم يتتأكد إذا كان الهدف هذا هو الهدف المقصود أو أن ثمة ضحايا، لكن المغزى السياسي لهذا الأمر أن هذه الغارة هي الأولى منذ 7 حزيران الفائت عندما فرضت إيران على إسرائيل معادلة أن أي استهداف في الضاحية الجنوبية سترد عليه إيران إذا استهدفت الضاحية الجنوبية أو حزب الله، وحتى شملت الأمر الجنوب. الآن الانتظار هو هل سترد إيران، لأن إسرائيل على ما يبدو أكدت كسرها المعادلة التي فرضتها إيران، وبالتالي قصف الضاحية أسقط كل الخطوط الحمر التي حاولت إيران أن تقول أن الضاحية الجنوبية لن تمس بعد الآن أو بعد 7 حزيران.
0: كان هذا مراسلنا في لبنان نقول نصيف يحدثنا عن الغارات التي نفذتها إسرائيل اليوم على ضاحية بيروت الجنوبية. بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب سيوقع اليوم ويليه مباشرة فتح مضيق هرمز، تشير مصادر إيرانية قريبة من الوفد المفاوض إلى عدم اتخاذ طهران بعد قرارا نهائيا بشأن بروتوكول الاتفاق خلال المفاوضات، ليبقى الغموض سيد الموقف. على صعيد آخر، تسعى الدول الأوروبية الكبرى وحلفاؤها في مجموعة 7 إلى ردم الهوة الآخذة في الاتساع مع الرئيس الأمريكي خلال قمة يستضيفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبارا من يوم غد الاثنين في منتجع إيفيان ليبان، حيث يتوقع أن يهيمن دونالد ترامب على فعاليتها. وفي سياق متصل، تترقب جنيف اليوم عشية انعقاد القمة خروج ألاف المتظاهرين وسط انتشار أمني مكثف بعد أكثر من 20 عاما على أعمال شغب رافقت قمة مجموعة 8 عام 2003. تفاصيل أكثر معك أحلام الطاهر.
3: نعم ريتا، يخيم جو من التوتر على جنيف خشية تكرار الفوضى العارمة التي شهدتها المدينة السويسرية عام 2003، عندما تسبب المناهضون لمجموعة 7 بأضرار قدرت بملايين الدولارات. وقبل يوم من بدء القمة السنوية التي تحتضنها مدينة إيفيون الفرنسية على بعد 40 كيلومترا، يعتزم تحالف لا لمجموعة 7 الذي يضم أكثر من 60 جمعية ونقابة ومجموعة يسارية التنديد بالسياسات التي تنتهجها المجموعة. لذلك ألغيت عدة فعاليات في جنيف، وقامت المحلات الكبرى بتغطية واجهاتها بألواح خشبية تحسبا لأي اضطراب، كما تهيأ المستشفى الرئيسي لوصول مصابين. فرنسا من جانبها تفرض قيودا مشددة على هذا النوع من التظاهرات، لذلك تخلت هذه المجموعات المناهضة عن خططها لعقد قمة مضادة في مدينة أنماس الفرنسية الحدودية. وستكون هذه القمة من أولى التجمعات الدولية الكبرى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وستنشر فرنسا قرابة 16,000 عنصر من الشرطة والدرك على الحدود.
0: شكرا أحلام. على صعيد آخر، يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل في فرنسا على هامش اجتماعات مجموعة 7 التي دعيت إليها مصر ودول عربية أخرى. من جانبه، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عدم تلبية الدعوة لوجود ارتباطات مسبقة تحول دون ذلك. اعترضت القوات البريطانية اليوم ناقلة نفط خاضعة لعقوبات وتابعة لأسطول الظل الروسي في المانش، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع في عملية استمرت 6 ساعات أشادت بها كييف. ونزل عناصر من الكوماندوس البحري بالحبال من مروحية إلى السفينة في ظلام، بحسب مشاهد نشرتها الوزارة التي جاء في بيانها: في أول عملية من نوعها تنفذها المملكة المتحدة، صعد عناصر من الكوماندوس البحري المراكي وضباط متخصصون لمكافحة الجريمة على متن السفينة. وأشار البيان إلى محاولات روسيا التهرب من العقوبات ومواصلتها تأجيج حربها الوحشية ضد أوكرانيا. السفينة ستنقل إلى مرسى قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا. نلتقي بعد أقل ساعة من الآن، شكرا لإصغائكم.
1: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.

0: أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أستضيف فيها طبيب تعرفونه يشارك دائما معنا في مهمة التوعية الصحية، دكتور أنطوان شديد، الاختصاصي في أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى بومبيدو، المستشفى الأوروبي غير بعيد عن دار مبنى إذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا بك.
1: شكرا للاستضافة شيرسونيتا، عطول وفخر إلنا أن نشارك معك بهذا البرنامج، برنامج التوعية الصحية، ونقدر نساعد المستمعين.
0: شكرا دكتور أنطوان جديد، ولديك عنوان جديد سيضاف إلى عناوين الاستشارة الطبية في باريس غير بعيد عن قوس النصر، صح؟ إذن في قلب باريس، قريب من جادة الشانزليزي وقريب من قوس النصر، ونحن أيضا فخورون بك وبهذا العنوان الجديد الذي طبعا سيسمح للمواطنين العرب أن يزوروك بشكل أسهل. دكتور أنطوان شديد، اليوم سنفتح معك ملفا هاما جدا لم يسمح لنا أن تطرقنا إليه. ماذا يحدث للقلب أثناء النوم؟ لا نفكر كثيرا بذلك، اليوم ستشرح لنا ما الذي يحدث. أنا سأقدم دراسة صينية حديثة تقول إن انقطاع التنفس أثناء النوم قد يزيد خطر الوفاة القلبية المفاجئة، أيضا ستعقب على الدراسة. باستطاعة مستمعينا متابعة الحلقة اليوم صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. إذن شكرا سلافة لوضعك هذا الرابط على الفيسبوك، وأيضا ستتابعون الحلقة صوت وصورة من خلال الفيسبوك لايف على صفحة مونتي كارلو الدولية وعلى صفحة الصحة المستدامة. أيضا نواصل أيضا مسابقتنا اليومية معك، إذا أراد أحد مستمعينا أو أرادت إحدى مستمعاتنا أن تحصل تفوز باستشارة مجانية معك، فما عليهم سوى إيجاد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي ستطرحه أنت لاحقا على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك في فيديو من تصوير ريتا محمود. شكرا ريتا على تصوير الفيديوهات وكذلك على إخراجك الحلقات صوت وصورة. وأبدأ الحلقة بمقولة هي التالية: النوم ليس وقتا يتوقف فيه القلب عن العمل، بل فرصة ثمينة يستعيد خلالها توازنه ويحمي نفسه من أمراض الغد. ما رأيك دكتور شديد؟
1: هذا هو الكلام الجميل، لأنه القلب يعمل بانتظام وبصورة مستدامة كل حياة الإنسان. نعم. يعني هذا هو العضو الذي لا يتوقف عن العمل، ينبض 60 نبضة بالدقيقة عادة، بين 60 و80 على مدى الحياة. الواحد بيعيش 100 سنة بيدل القلب عم ينبض 100 سنة، بس هيدا القلب بحاجة لراحة لحتى يستعيد نشاطه، لحتى يقدر يعيش هالحياة كلها، وهيدي الراحة بيحصل عليها خلال النوم في الليل.
0: دكتور أنطوان جديد، ماذا يحدث لنبضات القلب وضغط الدم خلال مراحل النوم المختلفة؟
1: أوكي، بالنوم في عنا عدة مراحل. أول مرحلة هي النوم السوبرفيسيال، يعني
0: السطحي.
1: نعم. بعدين بننزل على النوم العميق، وبنرجع بنطلع على السطحي، وبيكون في عنا بليزيور سيكل، يعني عدة دورات بالليل. نعم. من 3 إلى 4 دورات، وعطول الإنسان بيكون عم بيكون بالنوم السطحي، بالنوم الغميق، وبيرجع بيطلع على السطحي، بيرجع ينزل على الغميق ليوصل للصبح. للصبح هو النوم قبل الاستيقاظ، هو كمان نوع بنسميه REM sleep، يعني rapid eye movement بالإنجليزي. هيدا النوم يلي بيحضر جسم الإنسان إنه يستيقظ ويرجع على نشاطه اليومي. عادة بالنوم السطحي بيكون بعده الجسم متأقلم مع الحياة الطبيعية، بس يصير الجسم ينزل للنوم الغميق، هون بيصير نبضات القلب بيخفوا، بيتباطأ عدد نبضات القلب، قوة النبضة بتخف، وضغط الدم بينزل. وهيدي المرحلة يلي القلب بحاجة إلى أنه يخفف التعب يلي عاشه كل النهار لحتى يرجع يجدد خلاياه ويرجع يستعيد نشاطه إلى اليوم التالي. ولكن قبل الاستيقاظ عند الصباح حتى وبيكون بعده الإنسان نائم, هون بيصير في تسريع لنبضات القلب, ارتفاع لضغط الدم ليتحضر الجسم للاستيقاظ ولاستعادة النشاط اليومي العادي.
0: شكرا دكتور أنطوان جديد على هذا الشرح وهذا الإيضاح لكي نفهم كيف يعيش القلب وينبض أثناء نومنا. الآن ننتقل إلى دراسة اليوم. دراسة صينية حديثة تقول إن انقطاع التنفس أثناء النوم قد يزيد خطر الوفاة القلبية المفاجئة.
2: الصحة المستدامة صوني تناظر.
0: أشارت دراسة علمية حديثة نشرت عام 2025 في مجلة اضطرابات القلب والأوعية الدموية BMC Cardiovascular Disorders وأجراها فريق بحثي من مستشفى ييتشون الشعبي في الصين بقيادة الباحثين شوايرونغ زو شيونغ زو وسونغي إلى وجود علاقة مهمة بين اضطرابات النوم وصحة القلب. أكيد ما بتعرف هؤلاء الباحثين هذا. وهدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا كان انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم قد يزيد من خطر الوفاة القلبية المفاجئة, وهي من أخطر مضاعفات أمراض القلب. وشملت الدراسة تحليلا منهجيا ل12 دراسة سابقة ضمت أكثر من 527,000 شخص, دراسة على عدد كبير من الأشخاص. وتبين للباحثين أن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم ولم يتلقوا علاجا كانوا أكثر عرضة للمضاعفات القلبية الخطيرة مقارنة بغيرهم, في حين أن المرضى الذين تلقوا العلاج المناسب مثل أجهزة الضغط الهوائي أثناء النوم لم يظهر لديهم الخطر نفسه. وأخيرا خلصت الدراسة إلى أن اضطرابات التنفس أثناء النوم ليست مجرد مشكلة تؤثر على الراحة وجودة النوم, بل قد تكون مؤشرا مهما على صحة القلب, ما يجعل التشخيص المبكر والعلاج أمرا أساسيا للوقاية من المضاعفات القلبية.
2: الصحة المستدامة صوني تناظر.
0: دكتور أنطوان جديد, ما رأيك بهذه الدراسة؟ هل لديك مرضى لديهم هذه الحالة ولا يعرفون إذا كان طبعاً قلبهم يتأثر؟
1: لا, كنا نحن نعرف هذه النتيجة من قبل, يعني مثل ما حضرتك ذكرتي كانت دراسة بتشمل 12 دراسة. يعني نحن كنا عم نشوف الدراسات اللي كانت عم تنعمل بمختلف البلدان, كانت كلها عم بتودي لنتيجة ذاتها أنه الانسداد الهوائي الليلي بيزيد عامل الخطر للأمراض القلبية والجلطات الدماغية. الأسباب عديدة. أول شيء خلينا نعرف شو هو الانسداد الهوائي الليلي. عندما الشخص بينزل بالنوم الغميق بيرتخيه, بيصير في ارتخاء بعضلات التنفس وعضلات الحنجرة. هذا الارتخاء بيسبب انسداد بمجرى الهواء. هذا الانسداد بيقطع الهواء, بينزل كمية الأكسجين بالدم, الدماغ بيحس إنه الأكسجين نزل لأنه في مشكلة معينة, بيوعى الشخص بالكونتراكت, يعني بيضغط على العضلات يلي كانوا هني سبب الانسداد الهوائي ليفتح مجرى الهواء. هون بيكون الشخص عم بيغطس, كان بالنوم السطحي وعم بيغطس للنوم الغميق يلي هو النوم يلي بيستعيد الجسم في نشاطه والقلب بيكون
0: يتجدد خلال هذه الفترة من النوم.
1: بيكون عم بيغطس بهيدا النوم الغميق, بيصير في انسداد, بيرجع بيوعى لحتى يفتح مجرى الهواء, بيصير عم بيقضي الليل كله على النوم السطحي كل الليل بدون ما يعمل هذه الدورات من النوم الغميق.
0: وهذا سيء للقلب.
1: هذا هو سيء للقلب. أول شيء هذا القلب مش عم يرتاح بهذه طريقة النوم. يعني مش عم يستعيد نشاطه، مش عم يرتاح، والدم عم بينزل. يعني كل ما بيكون في انسداد كمية الأكسجين بالدم عم توطى، وهيدا اللي بيسبب شيء اسمه إيبوكسي. يعني عندما بيكون في نقص أكسجين عند الخلايا بيصير في أكسدة بهيدي الخلايا، وبتزيد الخطر، خطر الجلطات وخطر الأمراض القلبية. هيدي اللي منعرفها من زمان، هيدي المشكل اللي بيتسبب فيه الانسداد الهوائي، والحل هو بسيط. يعني العلاج يلي حكيوا عنه بالدراسة هو علاج ماسك بينحط على حول الأنف والفم عند الشخص، بيعطي هواء مع ضغط معين،
0: نعم،
1: ضغط إيجابي معين، بيترك عند ارتخاء عضلات الحنجرة بيخلي مجاري الهواء مفتوحة لحتى ما يكون في انسداد، ونتجنب نقص الأكسجين بالدم وعدم الغطس في النوم الغميق وتعب القلب.
0: شكرا دكتور أنطوان جديد على التعقيب. يا ترى هل يمكن اعتبار النوم اختبارا طبيعيا لصحة القلب والأوعية الدموية؟
1: لا، هو ليس اختبار. القلب بيقدر يتحمل عدم النوم، ولكن سيتعب ورح يضغط يعلى ورح يزيد خطر النوبات القلبية مع الوقت.
0: كم من الوقت من الممكن أن نتحمل أن لا ننام بالنسبة للقلب؟
1: ما في عنا وقت محدد، كل شخص عنده قدرة معينة. في أشخاص بيقدروا يتحملوا كتير، وفي أشخاص منهم قادرين. هلأ ما عندي، مني ذاكر قدي أكتر وقت. يعني في هناك دراسات حصلت في هذا الشأن، وفي أشخاص امتنعوا عن النوم لفترة طويلة. يعني بعرف أنه تقريبا وصلوا لأكتر من شهر من دون نوم، وصار في عليهم دراسات لنشوف شو هي التغيرات الهرمونية، تغيرات بالضغط، بنبضات القلب، شو المشاكل يلي صارت. ما حسينا أنه على المدى القريب في ريسك أو في خطر. الخطر هو

0: قمة السبع الكبار لا علاقة لها بالصراعات العسكرية في الأساس، هي موعد اقتصادي مهم، منتدى تشاوري يعني بدأ نهاية السبعينات مع برج جيسكار دستان على هامشه تبحث أمور سياسية. سيستغل ترامب هذه الفرصة لكي يلتقي بالرئيس المصري والأمير القطري ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وربما الرئيس السوري الشرع الذين سيكونون من الضيوف في هذه القمة. ستبحث هذه القمة تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي، يعني إن كان هناك تصعيد أو لم يكن هناك تصعيد سيقول لهم ترامب الآن قلتم إنكم تنتظرون ما بعد الحرب لكي تصموا في فتح مضيق هرمز، ها هي الحرب ستنتهي، كيف ستلعبون أي دور؟ هكذا ستكون النقاشات. مسألة لبنان لوحدها لا تعطل الاتفاق، هذا ما قاله ترامب في تغريدته أيضا. في الأساس من المعروف أن هناك مشكلة حول الملف اللبناني، تريد إيران أخذ لبنان رهينة، إسرائيل تريد احتلال والمزيد من الاحتلال في لبنان، لبنان واقع بين المطرقة الإيرانية والسندان الإيراني، والحل هو عند الدولة اللبنانية التي تفاوض، الحل عند الجيش اللبناني الذي يبسط سيطرته على كل الأراضي اللبنانية من حيث الواجب. لذلك موضوع لبنان ليس هو المركزي، الموضوع المركزي ماذا سيحصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور صلاح، يعني الغريب في هذا الموضوع بأن إسرائيل تقول إنها أبلغت القيادة المركزية الأمريكية قبل تنفيذ هذه الغارة على الضاحية الجنوبية للبنان وفق موقع أكسيوس. يعني أين يضع هذا المعطى واشنطن؟ هل يضعها في موقع الشريك أو على الأقل العارف مسبقا بما جرى؟
2: لكن ليس هذا بجديد، لقد اعتدنا دائما على مثل هذه الحكايات، أو إسرائيل تصدر شيء وأمريكا ترد بشيء آخر، وهذه المغالطات نحن نعرفها جيدا. لكن لا شك أنها، لا أعتقد أنها قامت بهذا العمل بدون أخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن الولايات المتحدة هي ترى أن إسرائيل، مصالح إسرائيل في الدفاع عن نفسها هي أمر غير قابل للنقاش. وكما قال وزير الحرب الأمريكية أن إسرائيل لابد أن تدافع عن مصالحها، هذا يعني يعطي لنا فكرة عن مدى قبول الولايات المتحدة بهذه الحكايات الإسرائيلية. لكن ما يهم ترامب في هذا المقام هو كما تحدثنا عن مذكرة التفاهم التي يود أن يوقعها، وكما قال دكتور خطار أن كان يريد أن يفرح بهذا الإنجاز والذي يريد أن يعلن في هذا في قمة السبع أمام شركائه الأوروبيين أو الذين سيحضروا الاجتماع عن إنجازاته التي حققها، لكنه سيحضر بلا أي إنجاز، لازالت كل الملف مفتوحة، ليس هناك ملف تم غلقه. زيلينسكي سيكون حاضر القمة، ملف الحرب الأوكرانية ما زال مفتوح، لم يغلق الملف الإيراني حتى هذه اللحظة، إسرائيل هاجمت لبنان قبل انعقاد القمة بساعات، كل هذه طبعا ستدعو في موقف حرج. نحن اعتدنا أنه دائما في مقابلاته أو اجتماعاته دائما يزهو بنفسه ويعلن عن انتصاراته نعم.
1: دكتور خطار، تحدثت عن اللقاءات التي سيجريها دونالد ترامب على هامش القمة، سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم، سيلتقي رئيس دولة الإمارات، كما سيلتقي الرئيس المصري، وسط حديث طبعا عن ملفات إيران ولبنان وغزة وأمن الملاحة، أهمية هذه اللقاءات بالنسبة للإدارة الأمريكية؟
0: يعني أولا أود أن أركز على الإدارة الفرنسية، لأننا في فرنسا، هذا جهد كبير من الدبلوماسية الفرنسية أن تجمع كل هؤلاء في أفيان بمناسبة قمة الدول الصناعية السبع الكبرى. الدبلوماسية الأوروبية كانت غائبة خلال هذا الصراع، الآن من خلال مؤتمر قمة السبع هناك هذه العودة. ينتهز دونالد ترامب الفرصة لأنه فكر بأنه بالإمكان أن يستغني عن حلفائه، فكر أنه بالإمكان أن يهزأ بأوروبا. أوروبا قاومته في أوكرانيا، قاومته في غرينلاند، قاومته في الرسوم الجمركية، لم تسر وراءه في حرب إيران، ولذلك هو يأتي إليها من جديد ويأتي إلى فرنسا.

0: من جديد. بالطبع يمكن له أن يصرح ما يشاء. لقاءاتي هنا هي للقول أنه يمسك بزمام الأمور، لكن حقيقة الأمر أن الدبلوماسية الإيرانية كانت بارعة في التفاوض أكثر من الدبلوماسية الأمريكية. هو لا يمسك بزمام أي شيء، هو يتحدث كثيرا. للمرة 40 تكلم عن اقتراب عقد صفقة ولم يحصل ذلك. لذلك أنا برأيي الهيبة الأمريكية تراجعت كثيرا في عهد دونالد ترامب، ومهما حاول الآن تجميل ذلك سيبقى ذلك مرهونا بالتطورات اللاحقة.
1: بالنسبة دكتور سليمان، يعني إلى أي حد باتت ملفات الشرق الأوسط خصوصا لبنان وإيران ومضيق هرمز أولوية أوروبية تتقدم حتى على ملفات أخرى كالمناخ مثلا؟ ودكتور خطار أبو دياب تحدث عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يستضيف هذه القمة في ظروف دقيقة.
2: ما فيش شك تراجع غرور ترامب في هذه القمة كما قال الزميل، هي تراجعت بشكل كبير، وهذا سيمنح الأوروبيين الفرصة كاملة لمعالجة هذه الملفات، منها ملف الشرق الأوسط أيضا. ثم أن دعوة رؤساء من الشرق الأوسط أمير قطر ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس المصري، هذا معناه أن هناك نقاشات ستدور حول ملفات الشرق الأوسط العالقة، وأن أوروبا ستقوم بالدور الأكبر فيها، لأن الولايات المتحدة لم تنجح حتى الآن في حل هذه المشاكل. جاءت إلى القمة، جاء ترامب إلى القمة، وكما قلنا المشاكل كلها معلقة ومفتوحة. سيحاول الأوروبيين بعد أن تخلصوا من غروره في هذه القمة، سيكون لهم دور، وسيضغطون أيضا عليه ربما بشأن تنازلات في ملف التجارة. هذا سيمنح الأوروبيين الفرصة كافية لمحاولة معالجة هذه الملفات العالقة كلها، وسيلعبون دورا ربما سنراها في خلال انعقاد هذه القمة. ووجود هؤلاء الرؤساء، رؤساء الشرق الأوسط، ما في شك أنه سيعطي زخما لهذه القضايا ووقت لمناقشتها وحلها.
1: أختم معك دكتور خطار، تتوقع أن تخرج القمة برسائل قادرة على تهدئة التصعيد في لبنان وإعادة الثقة إلى مسار التفاوض مع إيران، أم سنكون أمام مرحلة جديدة من التصعيد الإقليمي؟
0: بالطبع القمة ستركز على الاستقرار في الشرق الأوسط، ستركز على إنهاء مسلسل الحروب، ستركز حتى فرنسا أخذت مبادرة مهمة في دعوة منظمات مجتمع مدني إسرائيلية وفلسطينية من أجل الإبقاء، لا أقول العمل على إنشاء الدولة الفلسطينية، الإبقاء على فكرة حل الدولتين، لأنه ليس له من بديل. فرنسا ستقول ذلك، وستحاول الدبلوماسية الفرنسية نعم في كل الملفات العمل للتفاوض، لأن إذا أخذنا مذكرة التفاهم المطروحة، المسائل بحاجة لمشاركة دولية كما حصل في اتفاق 2015، بحاجة حتى لتكون أوروبا مع روسيا مع الصين، ليكون هناك من ضمان دولي لأي اتفاق سيعقد. وبالطبع كما قلت حول مسألة المناخ، ترامب انسحب من الاتفاقيات، وهذه لا ينتظر أن تأمل القمة الكثير أن يتراجع ترامب عن هذه الأصولية ضد في تفكيره ضد التغيير المناخي. أما بالنسبة للاقتصاد، نعم هناك رهانات على ترتيب الأمور، لأن هناك تضخم، هناك انعكاس سلبي لأوضاع الحرب على اقتصادات العالم، وهذا هو المنتدى الأساسي لبحث هذه الأمور.
1: دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا لك، وشكر موصول للدكتور صلاح سليمان المختص في الشؤون الأوروبية، شكرا.
0: كل الشكر.
1: أنتم في الاستماع إلى المسائية، تأتيكم مباشرة من مونتي كارلو الدولية. الأسهم الخليجية تبدأ الأسبوع على مكاسب وسط تفاؤل المتعاملين بانتهاء الحرب. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. زياد، بعد الترحيب، كيف انعكست أجواء التفاؤل بتهدئة التوترات في المنطقة على أداء البورصات الخليجية اليوم؟
3: أهلا ومرحبا هجيرة. البورصات الخليجية العاملة اليوم حققت مكاسب جماعية وسط موجة من التفاؤل سادت أوساط المستثمرين بشأن احتمالات تهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما عزز شهية المخاطرة ورفع مستويات الثقة في الأسواق. السوق السعودية أغلقت على ارتفاع بنسبة 0.6% بدعم من الأسهم القيادية، وفي مقدمتها أسهم قطاعات البنوك والمرافق والنقل التي يتوقع أن تستفيد من أي اتفاق تهدئة بين واشنطن وطهران. في المقابل تراجع سهم شركة أرامكو في ظل توقعات بتعرض قطاع الطاقة لبعض الضغوط نتيجة الانخفاض المحتمل في أسعار النفط مع تراجع المخاطر الجيوسياسية. أما في بقية الأسواق الخليجية فقد ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 2%، فيما صعد المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنحو 1.5% مقابل مكاسب بحوالي 0.5% في كل من بورصتي مسقط والبحرين. هذه المكاسب جاءت مدفوعة بتراجع حدة المخاطر الجيوسياسية وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، فيما يرى مراقبون أن قطاعات البنوك والمرافق والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية وأيضا العقارات ستكون من أبرز المستفيدين خلال الفترة المقبلة، بينما قد تواجه قطاعات الطاقة والبتروكيماويات ضغوطا بسبب احتمالات ارتفاع المعروض النفطي وما قد يترتب على ذلك من انخفاض في أسعار النفط وتراجع هوامش الربحية في بعض الشركات العاملة في هذه القطاعات.
1: في موضوع آخر زياد، وكالة موديز وضعت في أحدث تصنيف لها اقتصاد الإمارات أمام أكبر انكماش منذ 4 عقود، إلى أي مدى يمكن أن تتغير هذه الصورة إذا توقفت الحرب؟
3: بالفعل وكالة موديز توقعت انكماش الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 9.5% خلال هذا العام نتيجة تراجع إنتاج الهيدروكربونات بنسبة 23% وضعف النشاط السياحي بفعل تداعيات الحرب. ورغم ذلك أبقت هذه الوكالة على التصنيف الائتماني للدولة دون تغيير، مع نظرة مستقبلية مستقرة متوقعة أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نموا قويا تصل نسبته إلى 17% في العام المقبل. الاقتصاد الإماراتي قد يكون بالفعل أكبر المستفيدين خليجيا من عودة الاستقرار إلى المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز بفضل الموقع التجاري للإمارات وحجم تجارتها الخارجية الذي تجاوز $1 تريليون العام الماضي، إضافة إلى اعتماد الموانئ والخدمات اللوجستية على استقرار التجارة العالمية. كما يتوقع أن ينعكس استقرار الأوضاع الإقليمية إيجابا على أسواق المال والعقارات ويدعم خطط الإمارات لتنويع اقتصادها عبر الاستثمار في الطاقة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، وهي بالطبع قطاعات تحتاج إلى بيئة اقتصادية مستقرة لتحقيق نموها. تجدر الإشارة هنا إلى أن الإمارات كانت أيضا من أبرز الشركاء التجاريين لإيران، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما $28 مليار في عام 2024. ومن ثم فإن توقف الحرب من شأنه أن يوفر دفعة قوية للاقتصاد الإماراتي عبر ارتفاع إنتاج النفط الدرجة الأولى وتحسن أداء القطاع الخاص وتعافي حركة التجارة عبر مضيق هرمز، إلى جانب تحسن ثقة المستثمرين وخاصة الأجانب وتحفيز النمو في قطاعات متنوعة مثل السياحة والخدمات.
1: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
1: قانون الأسرة في مصر بين إنصاف المرأة وتهديد استقرار الحياة الزوجية في ريبورتاج اليوم أعده مراسلنا من القاهرة مستجاب عبد الله.
4: حالة من الجدل والاستنكار أثارتها مادة في مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر تتيح للمرأة طلب فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى من إبرامه إذا ثبت أن الزوج أخفى معلومات جوهرية قبل الزواج. علي مصطفى أحد المواطنين:
5: مشروع القانون مشروع لا يعبر عن الشعب المصري ومرفوض من الرجال والسيدات. ليس من المنطقي أن يعطي القانون السيدة أن تختبر الرجل ستة أشهر. هذا شيء لم نراه في حياتنا ولا في الأعراف الدينية ولا الأعراف المجتمعية العادية.
4: أما الدكتور محمود فكري أستاذ القانون المدني فيرى أن هذا البند قد يشكل في حد ذاته سبباً في هدم الأسرة لا في الحفاظ عليها.
6: ما هي الخطبة ربنا شرعها من أجل التعرف على سيكولوجية كل طرف للآخر،
7: لكن أنا أحط بقى أمر تعلق كيان أسرة خلال ستة أشهر معرض للهدم، لا سيما أن أنا بفتح مجال الأهواء غير مقبول بأي حال من الأحوال.
4: في المقابل ترى حنان أن التعديلات الجديدة تمنح المرأة حقاً قانونياً في مواجهة أي تضليل قد يسبق الزواج.
8: الفكرة في حد ذاتها جيدة أن يبقى في فرصة أو مهلة بين الطرفين أن هم يكتشفوا بعض، يبقى في فرصة أن هل الحياة الزوجية الفعلية ممكن تستمر أو لا تستمر، بتبقى في الغالب في الفترة الأولى غالباً خلال العام الأول من الزواج.
4: ولا يقتصر مشروع القانون الجديد على فسخ الزواج، بل يشمل أيضاً قضايا الحضانة والرؤية والنفقة والحقوق المالية بين الزوجين. السيدة مروة تنظر بعين الريبة للتعديلات التي طالت قانون الأسرة.
9: لإيماني أولاً أن الشريعة الإسلامية ثم القانون نظموا الحياة الزوجية بشكل كبير جداً، من طلاق، من زواج، من إنفاق، من حقوق أبناء، ما يترتب على الزواج، ما يترتب على الطلاق، ما يترتب على الانفصال، كل شيء مقنن بشكل كبير جداً. بأرى وبعتقد أن في حالة من الاستعداء وتنمية هذا الاستعداء ما بين الرجل وما بين المرأة.
4: فيما يشبه الكاتب الصحفي محمد الشافعي تعديلات قانون الأسرة بقانون الخلع الذي صدر قبل سنوات وازدادت معه حالات الطلاق في مصر.
10: هذا القانون إذا ما صدر فهو يرسخ لفكرة هدم البيوت كما فعل قانون الخلع مثلا، عشرات الآلاف من البيوت هدمت لأسباب وهي جدا أنه المرأة لا تريد الحياة بعد الزواج لأسباب شديدة الضعف والوهن.
4: وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحول مشروع القانون إلى واحد من أكثر القضايا تداولا، وهو ما يعكس حساسية ملف الأسرة في مصر باعتباره يرتبط بشكل وثيق بالدين والعادات والتقاليد إلى جانب تأثيره المباشر على ملايين الأسر. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
1: أنتم في الاستماع دائما إلى المسائية، تأتيكم مباشرة من مونتي كارلو الدولية إلى النشرة العلمية أعدها ويقدمها إلي أيوب.
11: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، وها هي عناوينها: حفريات في الأرجنتين تكشف عن نوع جديد من السلاحف العملاقة ذات القرون، شركة مرسيدس بانز تسعى إلى تصميم أنظمة مضادة للمسيرات تكون موضوعة على مركبات، اتباع حمية نظام الطيبات بدل أدوية الأنسولين ليس بالتصرف الرشيد الواعي. في موقع لوس ألاميتوس بمقاطعة ريو نيجرو في الأرجنتين عثر علماء الآثار على بقايا نوع من السلاحف العملاقة ذات القرون لم يكن معروفا سابقا، لكنه تجاوز كارثة الانقراض الجماعي مستمرا في التطور بعد اختفاء الديناصورات. تضمنت أحافير السلحفات المكتشفة في الأرجنتين شظايا من الجمجمة وأجزاء من الدرع والفقرات وعظام الأطراف. تلك البقايا ساعدت الباحثين على وصف نوع جديد من السلاحف المنقرضة حمل تسميات باتاغونيميس إيشيلي. مقارنة بالعديد من السلاحف الأحفورية الأخرى، تميزت مورفولوجيا السلحفات الأرجنتينية ذات القرون بكونها تنتمي إلى فئة من السلاحف القديمة ذات الدروع الضخمة والتشكلات العظمية غير المعتادة في منطقة الرأس. بحسب ما وفرته من دلائل بقايا سلحفات الأرجنتينية، بلغ طول درعها الواقي نحو 80 سنتيمترا مع شكل أكثر تسطحا واتساعا. على ضوء تحليل أحافيرها تبين أن هذا النوع من السلاحف القديمة ذات الدروع الضخمة عاش في أواخر العصر الطباشيري، أي قبل نحو 2 إلى 3 ملايين سنة من اصطدام الكويكب الذي يعتقد أنه تسبب في انقراض الديناصورات والعديد من الكائنات الأخرى. على هامش معرض برلين الدولي للطيران والفضاء الذي انطلق منتصف هذا الأسبوع في برلين، وقعت شركة صناعة السيارات العملاقة مرسيدس بانز والشركة الألمانية الناشئة في مجال الدفاع تايتن تكنولوجيز وقعت مذكرة تفاهم في شأن تعاون مستقبلي بينهما هاتان الشركتان. وضمن جهود إعادة التسلح الأوروبي ستتعاونان على تصميم أنظمة دفاعية متنقلة ومضادة للطائرات المسيرة تكون موضوعة على مركبات. الأنظمة الدفاعية المتنقلة التي ستستحدث في إطار مذكرة التفاهم بين الشركتين الألمانيتين ستركب على سيارة مرسيدس الرياضية الرباعية الدفع المخصصة للطرق الوعرة الفئة جي، وكذلك ستركب على شاحنة سبرينتر. رئاسة مجلس إدارة مرسيدس بانز أكدت أن المجموعة مستعدة للاطلاع بدور في مجال الدفاع لتعزيز قدرات أوروبا وسيادتها التكنولوجية على المدى البعيد. نشير إلى أن ألمانيا ودول أوروبية عدة أخرى واجهت في السنوات الأخيرة زيارة في تحليق طائرات مسيرة مجهولة الهوية فوق مواقع حساسة من بينها المنشآت العسكرية والمفاعلات النووية ومحطات الكهرباء والموانئ والمطارات. من جهتها وقعت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات مذكرة تفاهم مع الشركة الفرنسية الناشئة ألتا أرس بشأن تطوير أنظمة دفاعية لمكافحة الطائرات المسيرة بدون طيار. بعد الانتشار الواسع عبر منصات التواصل لوصفات نظام الطيبات الذي انطلق من مصر مروجاً لمجموعة من القواعد الغذائية لتحسين الصحة والتخلص من بعض الأمراض المزمنة، زادت تحذيرات الأطباء وخبراء التغذية من مغبة التعامل مع نظام الطيبات الذي هو ليس بديلاً آمناً ينوب عن العلاجات الطبية المزمنة من قبيل الأنسولين لدى مرضى السكري. القواعد التغذوية التي يقوم عليها نظام الطيبات تشوبها تناقضات واضحة، فهو يمنع البيض بينما يسمح بالمايونيز، ويمنع الحليب بينما يسمح بأطباق تعتمد عليه. كما يجيز نظام الطيبات بعض المنتجات المصنعة في الوقت الذي يحظر فيه مكونات طبيعية. علينا أن نعي أن نظام الطيبات يفتقر إلى مصادر كافية للبروتين، الأمر الذي قد يؤدي على المدى الطويل إلى فقدان الكتلة العضلية وضعف الجسم والعظام. هكذا يكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.

السادسة مساء في استديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس، وهذا تذكير بأهم العناوين. 3 قتلى في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتصعيد متواصل على الجبهة اللبنانية. ترامب يعتبر أن الهجوم لم يكن ينبغي أن يقع اليوم، وقاليباف يربط مستقبل المفاوضات بالتزام واشنطن بتعهداتها. إسرائيل تستعد لاحتمال هجوم جديد بعد غارة بيروت. سقوط 7 قتلى في غارة إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. قمة مجموعة 7 تعقد غدا في فرنسا وفي سويسرا. المؤشرات الأولية تظهر رفض مقترح مناهض للهجرة. شكرا لكم.

0: تثير الأشياء المتأخرة أن قدومها لم يعد مرحب به، فقد فات الأوان، وأن مجيئها الآن بعد انطفاء الشغف لن يجعلني ألتفت إليها مهما بلغت من جمال، فالانتظار المفرط دائماً ضريبة. أحببت أن أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي بهذه الكلمات للكاتب والمترجم المصري أحمد خالد توفيق الملقب بالعراب. وفي رحلة اليوم نتعرف على فن التشكيل زكي اليافعي وعلى موسيقى فنان الراب محمد السوسي. تحياتي لكم. الإصرار على الإبداع وصقل الموهبة هما صفتان أساسيتان في شخصية الفنان التشكيلي زكي اليافعي، الذي تحدى كل الصعوبات في بيئته الريفية اليمنية ليحقق حلمه بالفن والرسم. نذهب معه إلى صنعاء القديمة، حيث استمد العديد من مواضيع لوحاته المتميزة بحس واقعي لافت وأخاذ.
1: لمسات سحرية.
0: الفنان التشكيلي زكي اليافعي، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: أهلا وسهلا فيك، وسعيد جدا أن أكون اليوم ضيف إن شاء الله خفيف الظل على أثير إذاعة صوت مونتي كارلو.
0: طبعا نحن أيضا مسرورون باستضافتك للحديث عن موهبتك. أود أن نبدأ بشغف الرسم الذي رافقك منذ الصغر، يعني هل كنت عصاميا؟
2: طبعا هو سؤال دائما ما يلازمني، وهو عبارة عن اختزال لسيرة حياة كاملة. أنا طبعا من مناطق ريفية لم يكن للفنون البصرية حضور قوي فيها بسبب قسوة الطبيعة والصلابة التي يتطلب من المرأة أن يعيش هناك، فكانت الفنون البصرية قل ما تجد في هذا ذلك المكان.
0: نعم.
2: كانت أغلب الفنون التي نملكها في مناطقنا هي شعر الحماسة والفخر والصراعات التي كانت تحصل في هذه الأماكن. الشغف كان السبب الرئيسي، والحب يعني لدرجة أنه كان عندي أنا غباء محمود، ضارب كل تلك الثقافة بعرض الحياة ومستمر في الاستمتاع والتعبير عن نفسي، وكمان يكتشف الطبيعة أو يفتش في داخله يظهر شيء جميل. فاستمرت الموهبة بشكل عصامي معي مع تقدم السن وتطور المهارات الذهنية، بدأت أعبر عن نفسي بشكل أكثر، وصارت حميمية قوية ما بيني وبين الورق واللون والفرشة والتعبير. ما كنت أعبر عن قدراتي الذهنية كطفل، رسم الحيوانات، رسم الأفلام الكرتونية وغيرها، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه بسبب شغف غير طبيعي، حتى أنه صار الفن أو الرسم عندي سلوك حياة. اليوم الذي أرسم فيه أشعر أني عشته، أشعر أنه تغير المود عندك، أشعر أني أنتجت شيء أفاخر به بنفسي أمام نفسي أقل شيء. يعني دوما السعادة بالإنجاز، عندما تنجز شيء من داخلك بشغف تشعر أنك أسعدت نفسك أو أنك أضفت شيء إلى العالم.
0: وبالفعل كذلك أستاذ زكي، أنت إلى جانب هذه الموهبة، موهبة الرسم التي لازمتك حتى اليوم يعني، وتعمل في هذا المجال بشكل شغوف وبحب كبير، هناك القراءة أيضا، هناك الاحتكاك والتدرب أيضا على أساليب الرسم لتطوير القدرات والمهارات. ولكن لماذا توجه إلى المدرسة الواقعية تحديدا بكل تفاصيلها وبكل جمالياتها، وكأنه لوحة زكي اليافعي هي أقرب إلى الصورة الفوتوغرافية أكثر منها إلى اللوحة التشكيلية في هذه التفاصيل الدقيقة داخلها؟
2: أولا هناك سببان. السبب الرئيسي الأول هو تأثير الطبيعة والبيئة والموروث. يعني تعرف أنت أي دول تعيش تحت إرث حضاري كبير دوما ما تعمل بصمتها في الإنسان أو تأثيرها. أنا كنت شغوف بالأشياء القديمة، بالأشياء اللي فيها عبق التاريخ، فيها ريحة الأجداد. كنت أبحث دوما حتى في المباني القديمة لعلي أحصل على مثلا إبريق قديم أو سنة رمح أو شيء يعبر عن الماضي، فولد عندي هذا الشغف لهذه الأشياء. أيضا أنا بتركيبتي النفسية أو تركيبتي السيكولوجية دوما ما أميل إلى الجانب الصريح الواضح القوي الذي يعبر عن نفسي بشكل قوي.
0: نعم.
2: لا أجيد الإيماء، ومش هذاك الفنان الذي يعمل الرمزية التعبيرية الذي بحيث أنه يحتاج المرء إلى فوكس عالي لكي يقرأ ما بين السطور. أيضا في ما أعشق من الفنون الأخرى دوما ما أستمع إلى الطرب الأصيل، إلى الأفلام الذي فيها رسالة جمالية واضحية إنسانية. هذه الأشياء دوما تستهويني، فهي عبارة عن مجموعات أو معطيات شكلت الاتجاه الذي أميل له وهو الواقعية. أيضا الموروث الثقافي زي ما قلت لك أنا كبير جدا، ترى رجال كبار السن يتشبثون بالهوية زي وانفعالات وتعابير وكلام وحيرة وترقب وأمل، في تعابير وجههم تقرأ رسائل خفية كثيرة. المباني القديمة تجدها يعني قمم معممة وكأنها عمامة على رأس الجبال، هذه العمارة القديمة. هذه طبعا جذبتني كثير إلى هذا الشيء، ووجدت نفسي في هذا المجال، وشعرت بالمتعة، وشعرت أني أضيف شيء من داخلي ولكن بطريقة مختلفة. لأنه أحيانا الفنان يتأثر عندما يكون العالم مبهم أمامه، العالم صار حداثة بحداثة، يجد صعوبة في استخراج الموضوع أو في أنه يحبس برهة من الزمن في مربع جمالي تشكيلي. نحن لازلنا نعيش تحت متشبثين بالهوية، نفخر بإرثنا التاريخي، فصرنا نتميز على الآخرين بهذه الأشياء.
0: نعم زكي اليافعي، أنت تنزل إلى صنعاء القديمة كل نهار خميس، لست أدري إذا ما زالت هذه العادة موجودة، وتصور جزء من الحياة اليومية في الأماكن الأثرية تحديدا كما تفضلت وتحدثت عن هذا الجانب الذي بقي تراثا محفوظا في اليمن. ترسم مثلا في سوق الحدادة، ترسم العمارات القديمة، المهن اليدوية، وهناك تلتقي بكبار السن. تقول بأنه اليمن هو موطن الحضارة وما زال خاما، يعني لم يتلوث بعد بمظاهر الحداثة كما نعرفها وكما ذكرت في بلدان عديدة من هذا العالم. هل ما زلت تحتفظ بهذه العادة يعني في ظل ما يحدث في اليمن طبعا، أنه تنزل إلى شوارع صنعاء القديمة والرسم؟
2: عشت في صنعاء تقريبا ما يعادل حوالي 30 سنة. أنا طبعا من أبناء يافع، يافع اللي تعرف بالحضارة والتاريخ وهي تملك إرث حضاري كبير. ثم انتقلت إلى صنعاء للعمل في الطيران العسكري. تخيلي، وهذا السؤال فك لي جرح أو ألم داخلي، يعني أنا انتقلت من صنعاء تقريبا قبل 5 أشهر إلى عدن بانتقال كامل. كان أحد سبب انتقالاتي إلى هناك أني كنت أنزل كل خميس إلى صنعاء القديمة، أصور رواشينها، شبابيكها، زخرفتها، تلك المدينة التي وكأن الجمال فاض بهم من الداخل، حتى صاروا يزينون المباني من الخارج. فبعد سيطرة القوات الحوثية على صنعاء صاروا يمنعون أن احنا ننزل نصور في صنعاء القديمة. تخيلي أن تمنع شخصا شغوف بهذه المدينة لثلاثين سنة، اعتبرها هي يمكن أجمل الأماكن التي يريد أن ينتقل إليها في حياته، نتيجة لتشبثه وهويته بالتراث والإرث التاريخي القوي فيها. أن يجي لك يعني مثلا شاب أو طفل لابس عسكري يقول لك أنت ليش بتصور هنا؟ أنت تبع من؟ شعرت بالمرارة وشعرت بالأسى. كل أسبوع يمر علي، كان كل خميس وأنا لا أستطيع أن أنزل أصور هناك لكي أعمل منها لوحات، شعرت أني غريب في المدينة. يعني تخيلي أحيانا يقول لك قمة الغربة أن تكون في بلدك. فاضطريت الانتقال لعدن لأنه لازال في عدن اللي فيها أهل وأصدقاء وذكرياتي وقرائبي، صلة أرحامي كلها أنا في عدن، وإحنا لازلنا نبحث على الوطن في كل الأماكن. على فكرة قمة الغربة أن يكون معك خبر مفرح ولم تجد الذي يفرح معك، لأن الناس مشغولة في حياتها، مشغولة في همها، وأنت تعرفي حال وضع البلد. ولكن نرجع ونقول كما عرف أحمد شوقي محمود درويش الحب، قال الحب هو أن تجد ألف سبب للرحيلة وتبقى.
0: عندما أنظر إلى لوحاتك بكل تفاصيلها ودقة الملاحظة فيها، أجد وكأنه هي أيضا توثيق لهذا اليمن الذي تحبه بأماكنه، بعمراته، بهويته، وبأيضا بساطته. هل هذا ما تريده أيضا من لوحاتك، أن تكون نوع من توثيق لهذا الجمال اليمني ولهذه البساطة اليمنية؟
2: والله سؤال جميل، أنا أشكرك عليه. طبعا الفن يضطر أني أعرج على هوية الفن أو أتكلم ما هي أهمية الفن في هذا العالم، وكيف استطاع الفن أن ينقل الإنسان من الكهف من خلال الفنون السبعة اللي تبدأ بالعمارة وتنتهي بالفنون التطبيقية إلى ما نحن فيه. الفن ليس عبارة عن ضربة لون أو نغمة وتر، طبعا لا، يعني خلق الإنسان لم يكن يبحث عن الطعام وحده، ولكنه يعني كان يبحث عن شيئا أعمق، كان يبحث عن المعنى. يعني هنا ولد الفن بوصفه محاولة قديمة سابقا للبحث عن الإنسان، ثم استمر الإنسان يتطور، يتطور، يبحث عن ذاته، يكتشف نفسه، فصار يؤرشف الفن، وليس يؤرشف فن فقط الأحداث السياسية والصراعات وغيرها، صار يؤرشف حتى المشاعر. تخيلي أن الفن الشيء الوحيد اللي يؤرشف المشاعر. عندما ترى لوحة تشكيلية، ترى في التكنيك الألوان، تعرف أنه في هذه اللحظة كان مزاج الفنان كذا، وكان شعور الفنان كذا، كان شعور الفنان هنا ثائرا، كان هنا شعور الفنان يعيش بالرومانسية، كان يشعر بالحب، كان يشعر بالخذلان. أرشف المشاعر عن طريق لوحة أو شيء بصري لا يسمع ولكنه يرى وفيه ذات الأعمق. فأنا كانت رسالتي هي في هذه الأعمال أني يعني أوثق أشياء جميلة عن اليمن، وسيأتي يوما ما أو زمنا ما يعرف الآخرين أنه كان في اليمن قيم من جمالية وحضارية وتاريخ وعراقة، وقيم حتى أنك ترى في تعابير وجوههم ما بين حيرة وترقب وأمل وصبر وحنين وشوق، كلها تؤرشف تلك اللحظة من الزمن في جباههم أو في تعابير الناس أو في المباني القديمة أو أحيانا على بعض الأشياء اللي هي في الواقع يمكن تشين الواقع، يعني بقايا ملصقات في الجدران أو بقايا اتساخ المقالغ اللي بيبان من خلال لمس اليد، ولكنها في اللوحة تكون عنصر جمالي لأنها
0: نعم
2: تؤرشف
0: نعم
2: اللحظة زي ما كانت.
0: نعم بالفعل
2: فالفن يعني كما وصفها وكما وصفه عباس محمود العقاد، وهذا يمكن من أجمل الوصوف الفلسفية الذي وصف فيها الإنسان. يعني سألوه ذات مرة: ما هو الأهم في حياة الإنسان، الفنون أم رغيف الخبز؟ يعني مقارنة صعيبة، لكنه استطاع أن يرد رد جميل أنا أعيش هذا الرد. قال: بإمكان الإنسان أن يعيش 70 سنة بدون ملكة النظر، ولكن لا يستطيع أن يعيش 70 يوما بدون رغيف الخبز. وما أهمية رغيف الخبز، لم يقل أحدا أن الخبز أهم من البصل. بمعنى قال إن قيمة الأشياء ليست بالحصول عليها، بحصولنا على رغيف الخبز سنعيش كسائر الأحياء، حيوان شجر أي إنسان يعني،
0: نعم
2: لكن بحصولنا على الفنون والثقافة نحن سنعيش في الأوج من الإنسانية. إذا قيمة الأشياء ليس بالحصول عليها، ولكن ماذا تغير فينا بعد أن نحصل عليها. فبالمعاني الفلسفية للفنون يا ستي العزيزة، إنه الفن هو الذي ذلك الشخص اللي يهذب الإنسان، الذي يعمق فيها النظرة الجمالية، الذي يكون أكثر تسامحا ومحبة ورقي ونظرة جمالية تتعزز عندك في دماغك في إحساسك المرجعية الأخلاقية والإنسانية. والفن هو الذي يدرب الإنسان كيف يحيا كإنسان.
1: مراسي ميشا خليل.
0: الفنان التشكيلي زكي اليافعي، نتابع معك هذا اللقاء دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي. إضافة إلى كل ما تفضلت وذكرته زكي اليافعي، هناك أيضا هذه التجربة الشخصية التي تواكب الفنان في عمله اليومي، في نظرته، في دقة الملاحظة. دقة الملاحظة مهمة جدا في المدرسة الواقعية، تحديدا في أعمالك ولوحاتك. دقة الملاحظة في رصد حتى تجاعيد الوجه، لمسة اليد، نظرة العين، تحديدا عند كبار السن في شوارع اليمن القديمة. كيف تعمل على مواضيعك؟ هل تذهب وتراقب لمدة طويلة ومن ثم تخزن في ذاكرتك ما يجب تخزينه وتعود إلى المنزل وترسم، أم تأخذ معك عدة الرسم وتراقب وترسم في نفس الوقت في الشارع يعني؟
2: دعيني أن أتبادل الأدوار أمامتي وأسألك سؤالاً عشان أقدر أتابع سؤالك. ينم على أنك عندك موهبة في الرسم.
0: عظيم عظيم، يعني إيش معقول؟
2: يعني السؤال، أنت جبتي معلومة أنا نادراً ما أسألني فيها. طبعاً دقة الملاحظة، وذكرتي تجاعيد الوجوه، وذكرتي العروق أو الأوردة على اليدات، وذكرت ضابط الشمس عليها. أنت تعيشين كذا كأنك ترسمين اللوحة الآن.
0: فقط يعني للإجابة على سؤالك، أنا درست الفنون الجميلة وتحديدا الرسم.
2: إذن خلاص أنا بكمل المقابلة معك الآن. أنت فعلا قلتي كلمة جميلة، وعلى فكرة ولم تقليها بالقراءة، ولم تقليها بما يتطلب منك إعلامية أو مقدمة برنامج، قلتيها كفنانة تملكين الإحساس. وأنا أراقب أسئلتك من أول.
0: نعم شكرا.
2: فعلا اللحظة الزمانية هو أول شيء تبدأ اللوحة الناجحة متى؟ عندما تستطيع أن تختار أنه هذا المربع الصغير اللي أمامي في المشهد حي، أنا أستطيع أن أفصله عن المشهد كامل وأختار منه لوحة جميلة. يعني أنا قمة الإحساس أن هذا المكان يستاهل لوحة. ثانيا، كنا نذهب في البداية في أيام يعني لما كانت ما في جوالات فيها تصوير وغيرها، نذهب بسكتشات ونتعمق، وكلما زالت الذاكرة من خلال قصيدة التغذية البصرية وزالت عندك الذاكرة البصرية أيضا في عقلك، تستطيع أن توظف أحيانا أشياء لا إرادية في اللوحة لم تكن تعلم أنك ستوظفها مسبقا. بعد كده تم دخول الكاميرات، فكنا نذهب عشان الوقت سريع ونترقب ضربة الشمس، نوقف أمام ضربة الشمس من بين الزقاق عشان يكون في كونتراست ما بين العنصر اللي تبغى ترسمه والخلفية تكون في ألوان باردة.
0: نعم.
2: عندما نعود إلى المرسمة، أنا طبعا أجلس على اللوحة، على فكرة أولادي كلهم رسامين، فكنت أفرش أمامهم الصور. ما هي الصورة التي نختارها يا شباب؟ الأسرة في البيت هم أطفال، فنختار لوحة نرسمها ونحاول نعتق المشهد أو نشيل أي مظاهر حداثة مثلا في الخلفية في الباكراوند. أحيانا ممكن أضيف ناس آخرين، ممكن أضيف مهن قديمة كبيع السجاد أو بيعة الأواني والتحف، حتى تكون الموضوع فيه يعني رسالة جمالية مختلفة على الإرث التاريخي وغيرها.
0: نعم.
2: هذه كانت خطوات اللوحة يعني.
0: نعم. يعني عندما نتحدث عن المدرسة الواقعية يجب أيضا أن نسلط الضوء على أهمية علم التشريح والمنظور، يعني كيفية تركيب المكان بتصرف، طبعا تصرف الفنان داخل إطار اللوحة، ولرسم الجسم بطريقة تناسقية حسب المقاسات والنسب وكل ذلك. يجب أن نطلع على علم التشريح، يعني أنا أعرف أنني خلال سنوات دراسة درست هذا الموضوع تحديدا، وكنا نعمل على العضلات، على طريقة تركيب العظام وكل ذلك. هل درست أنت هذا العلم بطريقة أيضا عصامية مثلا؟ كيف تعاملت مع جسم الإنسان، المقاسات والنسب؟ لأنه عندما نشاهد اللوحة نعتقد بأنه الشخص سيخرج من اللوحة ويمد يده ويسلم علينا.
2: يا الله يسعد ايامك، والله سألتك فعلا عميق. على فكره قلت لك انا سويت اكثر من 20 مقابله فضائيه، لم نرتقي تكنيكيا بالاسئله، تكنيكيا دوما الشغوف يكون افضل من المتخصص حتى. انت جمعتي ثنتين، يعني شغف وتخصص. بالنسبه للتشريح اللي تدرس دوما في الاكاديميات وحتى تدرس في مجال الطب، كان اكثر المعضلات الذي انا عايشها، لاني انا درست طيران، ما درست يعني فلوت شيء. مع الايام تكتشف انك ترتفع عندك مستوى التركيز والمقارنه على النسب والمقاييس. ثم وقع في يدي كتاب تشريح، وعلى فكرة بالإنجليزي كان، يعني تخيل شوف الشغف لفين بيوصل. البلزمة في الإنجليزي، وأنا لغتي الإنجليزية مش يعني، فكنت أعمد لأني أترجم وأعمل سكتشات عليها. توصلت إلى مرحلة يعني أنه التدريب أحيانا يكون أكثر حسنا من المعرفة، أنك تدرب يدك بشكل مستمر وتدرب عينك على المقارنة وتختزل في ذهنك النسب والمقاييس أو البرسبكتيف اللي هو المنظور وغيرها. دربت نفسي كثيرا عليها، ومع الممارسة بكثرة بكثرة بكثرة بكثرة، يعني بشكل يومي. أنا قلت لك أنا لازم بشكل يومي أرسم بمعدل 7 ساعات 8 ساعات أحيانا 5 ساعات على حسب المزاج. كون عندك مباشرة أنك تقدر تزرع شخص في مشهد جديد مش موجود، تزرع شخص وتربط فيه النسب والمنظور في آن واحد، على طول العين تيجي على مكان الخطأ مباشرة. ولكن ما أخشى الآن حاليا يا أستاذ ميشا أنه صار الذكاء الصناعي الآن يزرع لك الشخص في نفس المكان اللي تبغاه، وتشعر أن احنا سنمحو سنعيد ترتيب جدول من هو الإنسان الأمي حاليا. الأمية الآن لا تكتفي بالقراءة والكتابة أو الرسم وغيرها، الآن لازم صارت معايير إلكترونية تطلبنا أن احنا ندرس هذه الأشياء.
0: نعم بالفعل كذلك، هذا موضوع شائك يحتاج إلى ساعات وساعات من المعالجة طبعا، ولا أحد يعرف ماذا يكتب لنا المستقبل في هذا المجال. ولكن ربما نتوقف أنا وأنت عند الفنان اليمني بشكل عام، هل هو معزول نوعا ما، يعيش في فردية فنه بحكم غياب البنى التحتية والأدوات والمواد التي يمكن أن توفرها مثلا الحكومة أو الدولة للفنانين لتطوير عملهم؟ هل تشعر بنوع من العزلة أنت في فنك، ويصبح عملك كمبادرة فردية معزولة عن الفن اليمني الجماعي؟
2: والله أول شيء قبل أن أرد عليك، كنت أتمنى أن رئيس الوزراء اليمني الحالي، مش عارف معنا 2 رؤساء وزراء أو معنا مسؤول آخر من الثقافة يكون حاضر معنا. هذا السؤال الجميل الرائع الفلسفي العميق. أنت قلتي حاجة جميلة جدا، هل الفنان اليمني معزول؟ تخيلي أنك تعيش في دولة فيها كل مقومة الدولة، وتشعر فنيا أنك في جزيرة، لا توجد صالة عرض، لا توجد ورش عمل، لا توجد مكتبات يعني مثلا فيها الأدوات المهمة يعني كالألوان الأصلية اللي يشتغل فيها الإنسان كشغل بروفيشنال، لا يوجد مرسم يجمع الفنانين، لا توجد صالات عرض أو معارض بشكل مثلا أقول شهرية، يا ريت حتى كل 4 شهور، لا يوجد متلقي يقف أمام اللوحة ساعة كذا ويحاول يسألك، يعني زي حالتنا في التخبط اللي حاصل. إذا عرفتي بالتاريخ يا أستاذة ميشا، وجدتي مثلا ما هي أسباب عصر الانحطاط في الأدب العربي أو في الثقافة العربية بشكل عام، لو وجدتي أن دخول المغول إلى الدولة العباسية بسقوط الدولة السياسية وبسقوط الفكر السياسي البناء، سقطت كل المجالات الأخرى إلى عصر الانحطاط. فحاليا احنا حالة التخبط اللي نعيشها سياسيا واقتصاديا وإنسانا أسقطت بظلالها على كل المجالات الأخرى. أنا لولا الشغف زي ما قلت لك، لولا الغباء المحمود في حب الفن، لو رحت مارست بزنس آخر ممكن نجحت، ولكن متعتي وحياتي أن يكون يداتي متلطخة بالألوان واللوحة أمامي مكتملة، وأجمل لحظة أعيشها كأنه عندما أوقع لوحتي وأدخلها إلى أولادي في البيت ونحتفل بها ونناقشها. أنا أولادي كلهم يرسموا يعني. نحن زي ما قلت لك يعني نحن نعبر عن حياتنا باللون، والفرشة والتعبير، ولا أميل إلى الجانب السياسي ولا أميل إلى الصراعات، أرى الشيء الجميل في الآخرين وأثني عليه وأستخدم اللوحات. وكذلك كما قالوا بعين المحب سيارة للجمال، أحاول أني أنسى العالم، أنسى العالم وأنسى السوء اللي حاصل في اللخبطة في الأوضاع السياسية، سواء كان عندنا في سوريا في كثير من الدول العربية. لكن التمسك بالأمل والحياة، وأن تنظر دوما إلى نصف الكوب المليان لكي تعيش. أنا حياة بدون رسم أعتبرها حياة ناقصة، كان في محطة انفار خلاص يعني راحل. فكل العوامل التي ترفع من مستوى الفن تكاد تكون تحت الصفر. لأنه تخيلي أنا كل يوم يا أستاذ ميشا لولا صوت فيروز واللون والفرشة لما عشت.
0: فيروز وصلت إلى
2: اليمن. تخيلي تخيلي شوف طموح الفنان أكلمك يعني.

0: اقتصادية ما تصير يعني أو تتفاعل، لأنه كانت مبينة معقول أنه يكون الدولار بهالقيمة والحالة والكذا، يعني مبينة يعني الاقتصاديين كانت مبينة الحالة أنه راح تودي لهالهيلة.
1: ناخد الفوروم تبع اللي عم تتم تحضيره عن الفكرة العامة على شو حترتكز هذا العام وأسماء بعض الحضور، لأنه حيكون معنا هلأ بانتظارنا كمان مداخلتين من الوزيرين اللي أعلننا عنهم كمال شحادي وفادي مكي.
0: المؤتمر هالمرة بيحكي عن التالون الليباني سان فرونتير،
1: المواهب اللبنانية من دون حدود.
0: أي نحن طبعا بما أنه دياسبورا لبنانيز موجودين يوم بالخارج، نحن مش بس بالخارج، نحن بشغلي أنا بالكوميرس انترناسيونال بتريد وبشتغل على نطاق الانترناسيونال، وجمعت اللبنانية مش بس بالخارج، نحن 16 مليون بالعالم، يعني 4 مرات اللي موجودين بلبنان، والهدف منه أن نجمع هالطاقة لتكون مساعدة للبنان ولتكون مركز للثقة للبنان. لبنان اليوم اللي بحاجة لإله مش مادي، مش فينانسمون، بحاجة لثقة. بحاجة لثقة، وهيدا اللي بيرجع اللي بيخلي لبنان يرجع،
2: إنه ثقة المستثمر بأنه يستثمر بلبنان.
0: لا، أول شيء اللي بيخلي لبنان يرجع هو الكابيتو إيما، يعني
1: رأس المال البشري.
0: رأس المال البشري اليوم واللي كنا عم نشتغل عليه قبل ما حتى تصير هيدا، أنه يرجع يصير في مثل نوع بلاتفورم إيما أو بلاتفورم شغل تكون مركزة بلبنان. اليوم ومن زمان نحن كلبنانية مطلوبين. ليش؟ أول شيء لأنه بينشغل علينا وأهلنا بيدفعوا علينا، وهيدا رأس ميلنا، يعني رأس ميلنا هو علمنا، رأس ميلنا هو تعبنا. نحن يمكن الشيء الوحيد اللي عنا هو الإكسيلانس. ليه؟ لأنه إذا ما اشتغلنا منيح ما منشتغل، ما منربح، ومضطرين إنه نشتغل منيح لحتى ننجح. وهذا يمكن أكتر بالخارج من الداخل. ليه؟ لأنه عارفين إنه نحن لحالنا إذا ما نجحنا ما رح نلاقي شغل، ما رح، إذا ما احترمنا القوانين اللي برا ما رح نكون موجودين بالخارج. يمكن هيدا خلينا العنصر المميز بالخارج ومطلوبين ومحبوبين بأي بلد موجودين بهالبلاد اللي بالعالم 16 مليون بتلاقيهم بأي بلد موجود محبوب، وهيدا طاقة عظيمة ممكن تستعمل.
1: نعم، معالي الوزير كمال شحادي معنا، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا، لأنه الذكاء الاصطناعي اليوم ما فينا ننفد منه، والتكنولوجيا مش يعني ما بنقدر ما نكون معه، لذلك حنقول له صباح الخير. سنتحدث مع معالي الوزير بعد التحية عن المشاركة تحديدا في هذا المنتدى.
3: يعني المشاركة ضرورية لأنه في جمع كبير من اللبنانيين المغتربين والمهتمين جدا بالوضع بلبنان. هو المواطنين اللبنانيين نحن بنتكل عليهم أنه مش بس يكونوا داعمين للبنان، ولكن يكونوا مشاركين بصناعة مستقبل لبنان وبصناعة مستقبلهم هني وولادهم كمان. أنا بعول على هذه الاجتماعات كتير، من خلالها بدنا نبني شراكات، بدنا نرجع نوضع الأطر أو نخلق أطر جديدة ليساهموا ببناء جمهورية واقتصاد بتليق بطموحاتنا وطموحاتهم.
1: وهو تحديدا يمكن هذه النقطة جدا هامة، يعني قديش منحكي عن الطاقات المتواجدة داخل لبنان، ولكن الطاقات الأكثر هي خارج لبنان، فكيف تعملون مثلا على استقطاب هذه الفئة، هذه الطاقات لتوظيفها في هذا البلد؟
3: أول شيء اللي عم نعمله أنه نركز على إعادة الاستقرار للبلد والشق السياسي والأمني وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. هذه كلها مواضيع مش رح بأخذ من وقت كثير عليها، ولكن هذه هي الحجر الأساس. طبعا جزء منها أنه إعادة دولة القانون

0: في قضاء عم بيشتغل ويكون في استقرار بالبلد. هذا كله بيطمن المستثمرين، بيطمن اللبنانيين، بيطمن الأجانب واللبنانيين إن كانوا مغتربين أو مقيمين. بقى هيدا شغلنا الرئيسي إن كان على الصعد الاقتصادي أو الأمني أو القضائي أو غيره. هيدا من ناحية، ولكن في كمان شغل إذا بدك مركز أكتر بشكل إنه يخلق الأطر يلي ممكن من خلالها يساهموا اللبنانيين المغتربين أو الغير مقيمين بالبلد، إن كان من ناحية الاستثمار أو من ناحية المشورة والمنتورشيب أو من ناحية المساهمة المباشرة بخبراتهم بمشاريع. يعني في مجالات عديدة، وبوزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نحن عم نحضر عدد كبير من هالأطر هيدي. من أول الإطار اللي أطلعناه اللي هو Lebanese Angel Investor Network، الشبكة اللبنانية للمستثمرين الملائكيين يلي بتستثمر بالشركات الناشئة اللبنانية أو المنشأة من لبنانيين. هالقرار بالاستثمار بيكون على أسس تجارية بحتة، مش على أساس دعم، يعني مش متوفر للكل، ولكن هو استثمار بالشركات يلي واعدة يلي عندها خدمة يلي نحنا عندنا ثقة إنه ممكن إنه تقلع، ممكن يكون لها مستقبل. بقى من خلال هذه الشبكة عم نأمن التمويل، ولحد اليوم حوالي 60% من الاستثمارات يلي وصلت من الالتزامات يلي انعملت وصل من لبنانيين غير مقيمين.
1: هذا
0: واحد. بقى أول شيء الإطار الاستثماري السليم، وهذا العمل بشكل بدي أذكر هون شدد إنه من خلال شركة Venture Capital من القطاع الخاص، ولكن بدعم من وزارة التكنولوجيا، ولكن على أساس إنه تدار فقط على أسس علمية وتقنية وتجارية ومالية سليمة، مش على أسس سياسية. هذا واحد. إطار الثاني هو الإطار اللي بيتعلق بالمنتورشيب ودعم هذه الشركات التكنولوجية كمان من خلال هذه الشبكة التكنولوجيا لشبكة المستثمرين الملائكيين Angel Investor Network، ومن خلال الشبكة اللي أقامتها الوزارة صار في عنا حلقات من اللبنانيين يلي بيشتغلوا بدومين التكنولوجيا، عدد كبير منهم بأمريكا الشمالية، في عدد منهم بأوروبا، وفي بعض بالخليج وبآسيا، موجودين لدعم الشركات اللبنانية يلي بحاجة إلى دعم من ناحية أنه يعطون المشورة، يراجعوا العمل يلي عم بينعمل إن كان تجاري أو دراسات مالية أو حتى بحلول بعض المواد التقنية، وكمان أنه يقدروا يساعدون يجهزون تيتعرفوا على شركاء خارج لبنان من الشركات الكبيرة يلي ممكن أن تكون مصدر شغل، مصدر واردات واستثمار لألون. يعني فيها المنتورشيب ضرورة، وموجودة هذه الأطر هيدي يعني نعملها تأسيس بشكل أنه تكون مؤسسة مش مبنية فقط على